وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خيرتل لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوشبونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو دوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هيزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقو من دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا
وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وترجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقرد إسلامو پیمانی دلسوزیو امگداریو آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که وی لحید بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیر و زکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو آین من اسلامی پیروز بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: وترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استايش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك.

0: بك لك فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششك بسر ایمو دروس کراوانی دیکه دارشتوتا بطنیا لای توی به هاولو هاوتا ویو ستایش و سپاس گزاریش هر با تویا. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو با تو با چشنی گنجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی دا صلاتو تواند بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد با پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد با پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرم بوتا بيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني. پروردگارا پناد پیدا گرين لغمو پجارو بيد صلاتيو دستو سانيو تماليو ترسنوكي وكالكبوني قرزاريو خشمو توري پياوان. پروردگار پناد پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم. خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا. هاو کاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان. سی جاد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا بباري نبو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو أوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هربو تویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوای لی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بن دو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراوانت پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن بال او ذات بهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درود جلسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا بهميشيو بردوام

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاط، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيجيغ لتو تو من الدرس كردوو منيش بنديتوم ولسر أو بيمان عهد بردوامم کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വമൻ വാലാ. ഇസ്റാനു ബറിസാനു ഖോഷവിസ്ഥാൻ ലറാദ്വി മിഹ്റാബ വസ്ലാബി ഖോയ് പർവർദിഗാർ താൻ ലസർബത് സ്പാസുസ്തായിജ് വഖോയ് തആലാ ലസനാസു നഅമതകാനി വബറിജെ ബസജ്യാനി റൂഹു ആലം ഗാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലസജ്യാനി യവരാനി യുഷൻ കൗതുവാനി ഹത റോജി ദുആ. خوشوستانم خومن به خوشحال زانین کواله برنامه کی نو لا برنامه کان تان باخچی فرموده پیتان بگین او به امیدی او ک بتوانین ام برنامه انا ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بگینینا جوی او برز خوشویست لجیان روزانه مند عملی پیبکینو خومانی پی بختور کین د دنیا او قیامت گشتینا حديثي تشوارم لو حديثانيك درباري أعمال القلوب توانيك هيوسن بدلي إنسانوا. حديثي تشوارم من حديثي أنسي كري مالك رضا ورحمتي خوي لسربي كأفرمي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعيك هاو بلاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كابراوتي أي بيغنبري خواه متى الساعة؟ كابراوتي أي پیغمبر إخوة كي قيامت هل أسه؟ كي كوتاي بجيان ده كي قيامت هل أسه؟ پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي چي دامادة كردوا؟ چون خوت حاضر كردوا؟ بو قيامت بو هستاني كوتا روجكاني جياني مروفاتي. قال حب الله ورسوله. باشان كابراوتي خوشویستی خواه و پیغمبر کم حاضر کردوه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. فرموی دکواتا تو لگل او کسایی که خوشت دوه. قال انس، انس رضای خواهی لسر بیه فرموی فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و سلم فإنك مع من أحببته. أفرمي براستي إما لجيان مانا قد أوندد الخوج نبوين كمسلمان بوينو هاتين دايري إسلام وبقدر أمن ديك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي تولقل أو كسي كوا خوش الدوي كواتا خوش ويستي خواه پیغمبركي أوندد گرنگا. قال أنس، أنس رضا ورحمة إخوالي بفرموي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فرموي دي كوابي من أي بيغمبر إخوة خوام خوشبه بيغمبر كيم خوشبه وأبو بكر وعمريشم خوشبه رضا ورحمة إخوالي بي. فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فرموي رجاو تكام وايك وام من لقل اوانابم اقر عملو كردويشم بقدر عملو كردوي اوان شاكو قورو بيروز نبي. ام فرمودي متفق عليه هي فرموديكي جوانو تايبتا رنماي كاريكي باشا وهمو يشغل ايما كا اقامان لا او دلو درونا مان بي چيمان خوجوي. انسي كوري مالك رزاو رحمتي خوالي بي أفرمي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم چوبو مالك بولاي گنجك لكاتي جانششان ابو فقال كيف تجدك. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم با گنجكي ود فرموي حالت شونا. قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. گنجك ودي رجام لخواه اي پیغمبری خواه وزورج لقناها كان مترسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فرمي كونابته لدلي إنسانا بشيوازي أويك رجاي تيابه وترسيشي لخواي پروردگار هبه إلا خواي پروردگار رجاكي بوجه بجه اكا كبريتيه لخواه پیغمبركي و امينيتي شي پی ادا و دڵنیایشی ئەکا بەوەی کە لە چی ئەترسێ وای تەعالا سەرفە نەزەری لێبکا و لە گوناهەکانی خۆش ببێ. ئەم دوو حەدیسە دوو حەدیسی زۆر جوان و تایبەتن، سێ خەسڵەت و سێ تایبەتمەندی دڵی ئینسانی تیایە کە خەسڵتی خەیر و چاکەن کە ئینسان ئەگەیەنێ بە بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەت. خەسڵەتی یەکەم بریتیە لە الحب، خۆشەویستی خوای تەعالا. دووهەمیان الرەجا، ئەنی ڕەجاکردن لەوەی کە خوای تەعالا لێو وەرگرێ، لێو قبولکا. الخەوف، سێهەمیان ئەوەیە کە ئینسان ترسی لە خوا بۆ دروست ببێ لە گوناهەکانی، لە هەڵە و پەڵەکانی، لە کەم و کورتیەکانی، کە زۆر گرنگە ئینسان ئەم سێ خەسڵەتە لە ژیانیا هەبێ بۆ ئەوەی کەوا بەختەوەر بێ لە دنیا و لە قیامەتا. خۆشەویستی خوای تەعالا تەبارەکەوە تەعالا و ڕەجاکردن لە کاتێکا کە تۆ کار و کردەوەکانت زۆر نەبێ و ترست هەبێ لە عاقیبەتت، ترست هەبێ لە گوناهەکانت، پێویستە کە ئینسان لە تاعەت و لە عیبادەت و لە هەموو شتێکیا لە بیریا بێ. خۆشەویستی خوا، ڕەجای خوا و خەوف لە خوای پەروەردگار. ئەو تا لە قورئانە خوای تەعالا ئەفەرمێ دەربارەی خۆشەویستی خوا: والذین ئامنوا ئەشەد حبا لله، ئەوانەی کە ئەهلی ئیمانن زۆر خۆشەویستی خوا ها لە دڵیانە. بۆ؟ چونکە خۆشەویستی خوا ئەیان بەستێتەوە بە تاعەت و عیبادەتەوە. ئەمڕۆی ئێمە، ئەم ڕۆژگارەی کە من و تۆی مسلمان تێکەوتوین، ئەبینی زەعیفین لە مەحەبەتی ئیلاهیە. بۆیە لە عیبادەتەکانی شاتەمەڵین، بۆیە لە پەرستش و زیکر و تەسبیحات و لە نزیکبوونەوە لە خوای پەروەردگار تەمەڵین. لەبەر ئەوەیە کە ئینسان مەحەبەتی پەروەردگار کەمە لە دڵیا، ئەگەر هەیش بێ بە پێی پێویست نییە، بەو پێیە نییە کە خوای تەعالا لێی داوا کردووە. دەربارەی ڕەجا، کە ئینسان ڕەجای بێ لە ژیانی دنیا، ئەوەیە کە ئینسان بێئومێد نەبێ لە ڕەحمەتی خوا. چونکە خوای تەعالا ئەفەرمێ: ومن یقنط من ڕەحمەت ربه إلا الضالون. ئەمە دەربارەی کەسێکە کە بێئومێد بێ لە ڕەحمەتی خوای پەروەردگار. فەرمێ هیچ کەسێک نییە لە ژیانی دنیا لە ئەهلی ئیمان بێئومێد بێ لە ڕەحمەتی خوا، ئیلا مەگەر گومڕاو سەر لێ شێواوەکان نەبێ. یانی کەواتە من و تۆی مسلمان ئەبێ ئاگامان لێی بێ، قەت بێئومێد نەبین، ڕەجامان لای خوای پەروەردگار زۆر گەورە و فراوان بێت، تایبەت بێ. چونکە خوای تەعالا ئەگەی لە هەموو حەرەکات و سەکەناتی من و تۆیە، هیچ شتێکی لێون نابێ و ناشبێ ئێمە بێئومێد بین لە ژیانی دنیایە. ئایەتی سێهەم کە دەربارەی ترسی خوای پەروەردگارە، خەوف لە عاقیبەتت لە گوناهەکانت: ئەفەئەمینوا مەکر الله فلا یەئمن مەکر الله إلا القوم الخاسرون. مەکری خوا بە معنا ئەو کەسەی کە وا بزانێ ئیتر هەموو شتێکی کردووە، ترسد لەوە بێ کەوا ئەو گوناحانە وات لێ بکا بکاتە دۆزەخ، ترسد بێ لە گوناهەکانت، ئەو گوناهانەی ئەنجامی دەیت و بە کەمی ئەزانی، ترسی بێ لەو گوناهانەی کە یعنی شانازی پێوە ئەکەی وا ئەزانی شتێکی کەمەکەی. بەلای خوای پەروەردگارەوە هیچ گوناهێک کەم نییە، هیچ سەرپێچی و بێفەرمانی کردنێک کەم نییە. ئەبێ ئینسان سڵی لێ بکا خۆی بپارێزێ، خۆی دوور خاتەوە لەو شتانەی کەوا تاوانبار و گوناهباریەکە. و ئینسانیش ئەمین نابێ لە مەکری خوا، ئیلا مەگەر قەومانێک نەبێ، کەسانێک نەبێ خەسارە و مندن، واتە بێبەشن لە ڕەحمەتی خوا. ئایەتێکی تر کە خوای تەعالا لە قورئانی پیرۆزە پێمانە فەرمێ لە سوورەتی ئیسراء: هەر سێ جۆرەکەی تیایە، مەحەبەتی خوایی، ڕەجای خوایی، خەوفی ئیلاهی تیایە. خوای تەعالا فەرمێ: ئولائیکە الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ئەیهم ئەقرب ویرجون ڕەحمەته ویخافون عذابه ئن عذاب ربک کان محذورا. فەرمێ: ئەوانە، باسی صفەتی کۆمەڵی مسلمان و کۆمەڵی ئەهلی ئیمانەکە، ئەمانە همو وسيليك أقر نبر بو أويك بغن بخوا بغن بمحبتك بغن برجاي خوا و رجاي خوا عندز بكيو لقل أويشا ترسي عذابي خواي پروردگار يان هي كواتا برزا كانم أبي إيما لمسون قوة آقامان لا جيان مان به مقامي محبتي إلهي لعبادة درك به چونك روحي إنسان بچي تير خوا بچي أسود أبي بعبادت عبادت يج لخوش ويستي أكري برامبر بو كسي كا تو خوش تبه كسوزدي بو أبي ذكري أكي آقاد لواجبات كانتا والا إنسانا كابراسي نفسي برولا عبادت زياتر بروا وطاعتي زياتري بكا ومحبتي زياتري بو دروز به ودوريش كيوتا ولهمو منهيك لهموش تيكوا نهي لكرابه أهم سلماني واهي لكمترين هلا كمترين گناه خوية پاريزي چونك أترسي خوالي برنجي أترسي هم گناه هل لكولي نبيتو مسلماني واهي تكاور جاي هي اوهي كأنجامي دا خوالي قبولك نويجه روجه وحج زكاة صدقاته بياوتية إنسانية تقسي خيره هرچي غكا رجاي هي علي خوالي لهم قبولك وخوشي پاريزي لغناه خوية پاريزي لغناه اما إنساني باش خوشويستي أساس بو عبادت يعني روحي عبادتك تو بريتي لخوشويستي إنسان هل ناسي بجي بجي كدني هج عبادتك إلا أساسك أبي محبت وخوشويستي تيابي رجا كردنش وكبلي هل صورينر راوستينري أو نفسي إنسانيك لعبادتا أنجامي دا وإنسانش براسي دا نامزده راس شقام ناگره تر ره حتا وكو رجای بود روز نبه و ترسي خواه لدل يابه سایقه که يتي ترسي خواه او سایقه يکا رنمائي انسانکا برو باشکان و تا ترسي خواه والتو وکا پی با گناهکانا ننی لی نزیگ نبیتوا نچی تناویوا خود بپارزی لی کامی چاک، کامی باش، کامی فرمانی خواه و جب جب که تو بدمی و بچی و هبی کری منبه افرمی رحمتی خواهی لبی النفس که نفوس الدواب بی فرمی نفسی انسان وکو نفسی مالات واعه نفسی مالات چون مالات نفسی انسان وکو مالات یک دانان لپیش و بروا ایتر وکو بلی سرمشق شانه نفسی انسانش آواه وقم على دواه والإيمان قائد إيمانش لدلي إنسانا وكبليسر مشقكيانا والعمل سائق كرداركيشي بريتيلا وكوسوفيركي والنفس حرون فإن فتر قائدها حرنت على سائقها نفس إنسانا قر لايدا سنوريش كان أوابي قمانبا أو سائقيك هيشيتي واتا أو انسانش برو هل ديرو برو خراپا ابا اگر برو باج روي اگر روي کرده خوا عبادتي ورگت بگمان با بو رگا اروا بلام وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق بلام اگر ام نفسا چاوي سائقا كي گرد و سري لشيوان و لي تيگ دا هو بگمان با او کسا بشيوازي كي خراب اكويتناو چالك و انسان لجياني دنيا هرچي شي كردو خوي بپاريزي بو اوي كا هل توشي هل دير نبي توشي خرابة نبي ابي محبتي الهي و رجاي خواي و خوفي خواي لدلي خواي بسپيني و بچسپيني تا و تعالى بختوري بكال دنيا و لقيامته لير دا دينك و تاي برنامي امجارمان إن شاء الله لبرنامج كان ترى زيادة أنبابة أدوين لسري وقصي لسركي ويتعالى لقناها كان من خوش بعقبة ما بخير بجرير سر برزي دنيا وقيامة ما بكا طاعة وعبادة ما لقبولك لقناه دايك وباوك من خوش بي لقناه ما مستاكان من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي شفاين خوش كان من بدات كشي كشي دار كان من حل بكا دلو درون من پاك بكاتوا أو كساني كوا الامراض ويا بهرشتك هاو كاري اكن خوي تعالى دز بباليان وبقرا لسر خير وارحميان بيبكو معلومنا لين بو محفوظك تا برنامه‌یکی که تا روزشی که بخوای گورتان سپرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: در روز یکمی مانگی ذی الحجه در فتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هوکاری اقرید و سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو باشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک در روز یکمی مانگی ذی الحجه روز پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. ام برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام و رحمة و مهرباني خواهي قول الهم ولاي به خوشويسان ببشتواني خواهي قولا اچين و خزمتي سورة الانفطار اچين خزمت آياتي شش لسورتك كأفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. دعي أوي قرآن باسی دریاکانی کرد، باسی کونی کرد، باسی آسمانی کرد شق ابه، باسی استیارکانی کرد، باسی دریاکانی کرد که نامینن و اتقنوا، باسی گورکانی کرد که اوی لنابی آیتی وازی لئنی و فرعیت درو امجا افرمیت یا ایوها الانسان، یا ایوها واتش شیوازی بان کردن با کسیک، یا ایوها شیوازی بان کردنی کسیک با کارکی زور گرنگ، یا ایوها الانسان لیره خطابی بان کردن با سرزنش کردن و آگه در کردن و طبعا دو جار لقرآن هاتوا یا ایوه الانسان لسوری ام سوری الانفطار که هاتوا و لسوری الانشقاقش هاتوا که افرمه یا ایوه الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. جاوازی چیه لروانی بپرسی باشه جاوازی چیه بچ خواهی گرنا فرمی یا ایوه الناس بو افرمی یا ایوه الانسان. یا ایوه الناس عزیزان خطابش عامه، يا أيها الناس خطابك عامة، بلام يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنا وغفلة إنسان وطبيع باسي طبيعتي مروفة واتا أقربي فرما يا أيها الإنسان خطابك عام بو، بلام كأفرمي يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنا وغفلة إنسانة. يا أيها الإنسان جوريك لنرمونياني وآقادار كردنا ويتيايا. يا أيها الإنسان اگر سرنج بدی جوریک لنرمونی باش راسته باسی اقدار تکاته ولا غفلتیک بوی بنرمونیانی جوری لنرمونیانی تیای ما غرک الغرور اویا کمروف هل بخلته بکسیکی متمانه پینکرا غرور اویا انسان هل بخلته بکسیک جی متماننیه وبکیت ناو داوی شیطان هل بخلته واتا غرور اوية متمانة بكسي بكيكا جي متمانانية. الغرة اقربلي غررتو واتا اصبتو غرته واتا اصبتو غفلته حال يقظته واتا غفلتي مبيكا لكاتيكا بأقاجبو. طبعا غرور جوريك اللي هالخلطان دن جوريك اللي فيالكردن بو چين يفرمو عن ربك الكريم بو أفرمي ما غرك بربك الكريم نيفرمو عن ربك الكريم خوش ويسانم آياتانا بيويس إيما باوردي بچين خزمتي بيويس باوردي بچين خزمتي وشوشا بيد بابيد حتى وكو ماناي راستقين وقولي آياتك ما مدركوه بو چي نيفرمو عن ربك بو چي فرمو بربك واتا بو بيرخسنوي مروفا ببخشيني فراواني خواي قورو ستر كرديني مروفا كانو مولدان بقناه كاران و سربيتشي كاران شكا مروف تاوان اكا قناه اكات چونك خوا ستري اكات هر كات توببكا خوالي خوش ابيت ما غرقا برسياري چي انكاري و سرزنشت كردنا بربكا او ذاتي كبر وردي كردي. اما قام الراس مقامي تهديدا مقامي هرشا كردنا بلان بو باري لطفو نرمونياني اماش لرحمي خواي قوريا سرزنش تكا تهديد تكا بلان بو باري نرمونياني. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اقدر كردنو يمروفا چونك أزا كانم هو قربون بقناه كردن لقلب بردوامي خير وإحسان ونعمتي بروردقار هزل مروفا أمريني تو بردوام خليشي قناهي وبردوامج نعمتي اخوه وشاكي اخوه وفضلي اخوه واحساني اخوه بسرت اباري اما واكا طول بردوام خليتي جناه وسربيتي كردني انسان توشي غفلت اكا حست الشعور لانسان كان امريني يجي لصالحين فرميه معصيه هر اوانيه معصيه بكي بلكو اويا حز بقرسي معصيه كنكي افرميه معصيه هر اوانيه سربيتي بكي ومعصيه بكي بلكم معصيات أويا
هزب قرسي معصيتكو كارساتي معصيتكنكين بوه مولانا قصيكي جواني هي أفرمي أعجب الغرور أن تخالف من يحبك لا من يعاقبك أفرمي سيترين غرور أويا سربيتي ومخالفي كسي بكي كخوشي أوي نكسي كعقوبتها غرور أوي أزيزة كان ما غرك بربك الكريم غرور أويا سرقالي نعمتكان بينو خاوني نعمتكان لبيركن كبروردقارا بوهي أبي إنسان باش بزانيت بيداني نعمت نشاني خوشويستي خواي قورنية بو إنسان كاتي نعمتت بيداني شاني خوشويستينية چونك خواي قورا صفتي وايا بباور دارو بباور بمسلمان ومنافق بشاككارو بخلافكار أبخشيه بوهي أبي وليابين ونزاني أو نعمتي خواه بيداوي أو ساماني خواه بيداوي أو صحته خواه بيداوي نشاني خوش ويستيان نخير چونك بكافرش أبخشي پروردگار بوهي فرمي ما غرك بربك الكريم باسي غرور ما كرت أفرمي بربك الكريم رب واتب پروردگار أو ذاتي پروردتك أي كريم كريم كافو رأو ميم بلغي لسر الشرف والرفعة واتا شرفو شكو برزي أجزا كانم كلمة كريم الكريم يعني كرم صفتك زور جوانا لغ بروردقارا حموس ناو صفتكاني بروردقار جوان وبرز وبالان يكي لوانا صفة

0: قتي بحلمك وأمني من عقوبتك. تي لا بلا وي متمانم با خوراغري وصبر وحلمي تو هيا وهروها سيقشم با باريز راوم هيا لويك عقوبة بيت بويا پروردگار مقامك مقامي تهديدا لقل اوبر اللي بتاكويا كاتوا حتى بيد بلا راستا من لطيف مبران برد من كريم مبران برد بلا ما قالي بتهديد جيشتكم تعديش تيشتكا تعديتكا بلام لقلو شاب بو باري لطفوا بو او انسان شرم بكري بار والدكاريك او نمي هربان بي او نك خاوان كلام بي بسر منهوا من يشا سر بيتشي بكم ام آيتان اززكانم كخواي قور ايهاني سرطا باسي قردون اكا تيكشوني آسمان اكا دواي باسي استيار اكانو باسي دريا اكانو باسي قور اكا باسي اواكا انسان هرشي كارو كردوا بيري اكا بيتوا ام جا خواي قورا با تهديدك كي نرمونيان انسان با آقايا نتوا اي انسانك آقاد لبه چيش تيواي لك دكتوشي غرور بيت بوهي هر يك كمان حجه يك من هيا لروش قيامت آقالي من بپرسي بلام لآيتكي دواترا پروردگار خوي والام آياتوا كهوكاري گناه تاواني وغروري امتشيا بپشتواني خواي قورا لحلقاني دهاتوا زيادة اللسر آياتك عن أروين أشينا خزمتي آياتك عن تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دروج يكمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادته فرستي خواناسية هنقاوي قيش نبر زامن دي خواوهو كاري أقريدلو سكونتي روحكانا روج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواو باشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجية كم مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

سندوای بو او کسانی کنه رویشتون بو حج لعرفه دانین و بلکو لمالدان کواب تایبت لروش یعرفه دا کدکاتا نوی ذی الحجه بر رجوبن چون که پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واتار رجوي رج عرفة شاوروانم كأخوي جوروب الوردقار بيكا تمايي كفارته سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لبيشيوو صالقيش لدوايو واتا ببيت كفارتي تاواني دو صال بيشوى مسلم جراويتيوو وتني ذكري الله أكبر لم دروجدا همكاتي.

0: الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتى ابن عمر وأبو هريرة رضي خواله دوكان بيت دفرمي لدرج مانج حاجيان دا دردشون ببازارو دانود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه، و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا اوی کبر دوام بلی: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: وإذ

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وامن براس ويا وراي دقينم ما بيهيس في شاروز وليكنك.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: وأنك يا محمد رسول الله.
0: وأنك يا محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه، و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا او ایک بردوان بلی: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: دوی هی بوی گره تو خمه کی هی خمه کی لدلا لا بچه تو سربرز بی انشاءالله خواهی گوره همو لایکوان پارزه بتوان انشاءالله اوی که لطوانای هی قربانی بکات که قربانیش با کرتی اوی که لشوار آجاله کره من رو بزنو مشترو مانگا بلان بشیوازی که دروست و تندروست بررزن بررزن خوش رویستان بچن لای او خصابانه که اجازه ان پیدراو او حیوانانه که ساق و سلیمن چون که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه نابه نخوش بیه نابه زور لاواز و بیه گوشت بیه نابه یعنی تو خیرکن نکی زور زور زیاتر پاداشت ده لوی که و حیوانه که نخوش حیوانه که لاتو لرو داماو ببخشیتو او دلنیابن چون که امرو نخوشین زوره لبرو انشاءالله اگا دار بن و ما اشترسن لو بیا دینانی باسی نخوشینی خوین بربونو امانه کن کل ججنی قربان ایتر دست بیا کنو فرمیز که تیب ساحی رجن بو آجال که خوین منال بساقی و بزیندوی قپیا اکنو ای خون او هر نوی جزیرو او شوینی سیرانگا که اپستنن و اوانن شوین کوتی اوانن اوانه که باسی ما فی منالو ما فی آفرتو ما في اجلكن دل نيابن اوانا حرب زينوي خوين قبي بيا كانو يخونو خوين خونو او يخوابي ناخوش اي خونو وبالرحمه بيبزين نخله بقسيبا قبريقيا وان شاء الله وكوتم با شلوكيرو نخوشو لاتو لرنبيك اما هر سواركيان ام قساني من اللي فرمودي بيا غمره صلى الله عليه وسلم لا شي ساغ او حيوانك اكريت و او صاليك واعتباري هي لمرو لبزنو امانه مر مثلا صالي شجمان بي بزندو صال بي تشاكتر واي مثلا مراكش كوتبيت الصاله و داد الرؤيا بلي كوتا بيوندي داد الرؤيا خان بلي
1: سلام مبارك بو مام سيبر بو مكرمدان بو اوبر برسك بيوندي كي برغرم رز سلاي تاي بتن بو يك بتاني جيرن سنتي رز ان شاء الله
0: مبارك بي توش خوش كي بر زماني خوي گور بت پاريزي ان شاء الله سلامت بي يخو مبارك بي الهم ولاه
1: يخو بي بي مام سجان دا ولي بدنا كم دو فشار مي بارك نبي ان شاء الله فرمو
0: فرمو لخدمتها
1: تحت فرمو ان شاء الله مام سجان تشار يا كم لا نيوش باني جيرن بلين سورة الرحمن أحوال لي آه هيك شو اسمه تيجي تيا لخبرني سورة الرحمن الذي يجزني بعني أنا
0: والله باش
1: مام صار فشاري دوم بون منا من شنو يوت مني مثلا فارو تمنيت من إن شاء الله صار لك القرباني أكم بالام تتوانا مني آية أمنية تبوا بفرض للسرم يانا
0: نا بفرض نا بفرض
1: دخل شم هي بتان هي وادر إن شاء الله هم هوران دخوزن أمشي
0: لجزن خوشان
1: والسلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوجه الله خوشيابا خواهي قورة بايدارتان خواهي قورة شارك كمان بخوشي أمجج نبياني تو بسر شاري سليماني وبسر شاري هوليرو كركوكو دهوكو هلبجو حمو شاركاني هريم كرسانو والروج هلاتو الروج آواو باكورو وهروها مسلمانان لعالم بتيبتي لعراقا كإما لعراقا أجينو هاو بشين لقل عراقا وهروها ان شاء الله مسلمانا نجيهان خواهي قوري بكات خير وخوشي وبركات بوسر دلو داروني همو لايك بتابتي اواني كليمان نزيكن خواهي قوري بايا دارو سر كوتوبن ان شاء الله سورة الرحمن كالججنا اخوان جي والله هر لبر خوشي سورتكي هر كردواري خوان فير بو اخواني تو انا وكو اماجي كي بينا كراول سنتا والله اعلم جاب الرزان ان شاء الله دعاء خيركين بو اواني كدورن دعاء خيركين بو اوانك اقامه نيه راسك لزحمتي كي زوران خواي گوره مولاي بخير وخوشي ان شاء الله سلامت بكات ويمي مسلمان براسي وتمان او حيوانانا مثلا برسيارك كي مركه بزنك مانغاكا تشون بيد ان شاء الله اوج شتيكي باشا ودواي ججن برزان تو اگر لمزگود نزيكي يا نزيغني دواي ججن كي باب كاتي ججن شان بيبلم 20 دقه بسر خور كوتنا اهان نسرا و يا شروق لدوان يجباني و نسرا شروق يا قزنك خور هالهاتن بيز دقي بسر بچه زوريشا دواي بيز دقه كا دورك عدنو جاكي دواي دورك عدنو جاكا بره بپاره رو دعابك اقل لمزقوتي مسلا ميره و هتاوك و ريو رسمكاني ججن توابه او جا ايتر دواي اما ايتر اتواني قرباني خود بكي نیو ساعت دوای خور کوتن یان بلین ساعت دوای خور کوتن اتوانی قربانی اما کاتکی دست بی اکا روزی جشن لگل سی روزه که ایام التشریق کوا حجتی اکری او چوار روزه اتوانی هتا او کو عصرکی دوای عصرکی تا نزیکی مغربی چوارم روزی جشن قربانی بکی و کوتمان لو چوار حیوانه دست بیا بکی و هر وها ساقو سلیم بیت و انسانی مسلمان اگر دو رأيها دو قصها يكام پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسي قرباني كابو خوي و او کس بالغ و عاقل بيو لمالي خوي تواناي دارائي هبه و كو اسم خوش كمانو تي من نيتم هنا و عزم جزمك قرآن باني بكام مصالش بارم ليلة دسا ان شاء الله خواهي قورا او نيتت بو انوسي و فرزنا بي لسرتن كهر سنته و امينيته و بسنتي و انسان دو رأيها كعلماء إمام خطيب شربيني وإمام نووي هناوي لمنهاج الرحمة إخوان لبي علماء أما جيان بيكر دوا إنسان هر كسي چون الله لسريتي سنتي كي قوري بباري خوي بتواناي خوي يان بإجازي خوي بلي قربانيكم بو بكن أما يك دو هم اگر كسي مثلا خيزاني قربانيان زور كردوا أو سالانا إن شاء الله بيكا بنيتي وكو كردواري على الساقة سري خوي ومالو منام لجاتي همو خزانك حيوانك سربره او هردو رايك هي وهي جيري خواردو لولا بيلن ولا كاك تو قرباني بو خوب كي لولا بيلن ولا داني بو همو خزانك كفايته اما اگر حديث كان كو كينو صلح كري اي جويه بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا فاطمه قومي الى اضحيتك هل سخوت تشاور سيري قربانيك كاك بو سربرن كوابو إنسان هم كسيتواني هم قرباني بك وأو قربانيش كمالي نفري أيك إن شاء الله بري خيرك بري همو خزانك أكبر بله أقاداريك هيا على دواي برنامكي خود برنامكي تري راستو خو من أبي سبارد بقرباني كردني تندرست أتوان راستو خو فيواندي بك يعني كسي كي شارزا ل بواري حي اجلداريا بجدار ابيتو ان شاء الله هر من هلصام او تشريف يهنيتو اتوانن برسياري لي بكونو كونتاكتان هبيتو وجوي لي بكرن بووي تندروز بي ان شاء الله كاركان ما و افرمي عيب دار نبي او حيوانه اگر مثلا جوي مثلا تراقي كي تيكرا ولا صحي او خيناك انا ابي بلين شاخيش اگر شكابي قيناكا بلام كراهاتي هي هلا بندر هاتبه بو اقا داريتان اگر حيوانك شاخي هبه ان شاء الله هول بدن كوا لفرمودكانا هاتوا كوا او حيوان جوانو باكو تميزو ريكو بيك بيتو وبيع اي بيت وهروها خواردنا كيشي افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ليبخون ليبخونو اتوان ليجي هل بقرن بودواي ججن و هر وها دو بشیجی ببخش نوا بشه کی به فقیر و هجر بشه کی جی با خزمو کسکار اتو آن خزمو کسکاره که بانکن بلند کاکا پشک کانتر بنا دیرین مثلا کو بینو دوای جشن کو تانه که دنو نانه که خون بیه کو اشتوانن به هدیه بایان بنیرن و بشه کی جی به درود راوسیو آوانی که محتاجن انشاالله بلاوی بکنو خیره که بابگا به فقیر و هجر که خواهی گوره جزا و پاداشتی همو لعب داتاو و اوانی که و ناردوین بو ولاتان خواهی گوره جزایم باتاو بو افریقای برسی بو غزه مظلوم لیکره و کارکی گوره و مبارکو بو ساردبون کردنو و بو شتانی که و قسانی که بلاو بوتاو اللہ تو رکو ملایتی کند گوه نی نیر نو باج نیو امانه اما براسی و خلکی که دن بطالی براسی لوانه بلیم بی رحم چون که او مسلمانی که ای نیری او پار بو اوی لیری جهر ای که بلان بخواه بیه دینکان نل لیرن نل لوی نبو هیچ کسیک بس بو خواه جی بو ورگو گرفانی بو اوی اواران بخوشی بجی یعن بیبا لأوروپا لولاتی که خوش بسریبات انا هر مسلمان خیره که ایتر لبر و سر نبنو انشاءالله اوی کوا اینره بو ولاتی که برسی اینره بو رجحالات اینره بو خزمه اینره بو شوینه یعن کسیک که بو وکیل کاری که گوره اوانیش هندی مسلمانان هن لگر رک دولمنکان ایبن لگر رک هجارکان حیوانکان سر برنیاد دا را دستی ریخرا و خیر خوازی کان یعنکن اوش کاری که گوره اکن چون که آن با پاکترین و با چاکترین شیوه انشاءالله با تانیان جیبا جیگن خواهی گوره قبولی که لهم لایه ام ججنه بخیر و خوشی بید بسر مانه و انشاءالله هم لایه سر کوتوبن بتایبتی او بر ریزو خوشویستانی کوا پیوندیان پیو کردین قدری خان باوکی انز روناک خان داکی محمد همدیسان داکی محمد دوباره بلن داکی محمد کی تر خوای گور پایدار ان کا سوما خان و داکی شابازو کاگنو زادو داد کالی و داد رؤیا و خوای گور اوانیش کوا مام بهجتی خوشویس و اوانیش کوا روزانی تر پیوندیمان پیو کن یا ربی خوای جشنی جشنتان پیروز به بخوشی و شادی بدلی خوشو بلشی ساقوا برزق الرزي وناز نعمته وبرجه بسرتانا يا رب العالمين أمجج نبي بسرتاي حمو خوش وشاديك وملتا كمان بتايبتي بو يقرو بينرو بسركان من آمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا او ایک بردوان بلی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

سندوای بو او کسانی کنه روشتون بو حج لعرفه دانینو بلکو لمال دان کواب تایبت لروش یعرفه دا کدکاتا نوی ذی الحجه بروجوبن چون که پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واتار رجوي رج عرفة شاوروانم كخواي قورو پروردگار بيكا تمائي كفارتو سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لپیشيوو صالقیش لدوائيو واتا ببيت كفارتي تاواني دو سال پیشوا مسلم جراويتيو وتني ذكري الله أكبر لم در رجدا همكاته الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتى ابن عمر أبو هريرة رضي خواله دوكان به دفرمي لدرج مانجي حاجيان دا دردشون ببازارو دانوت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه یا و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا او ایک بردوان بلی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

سندوای بو او کسانی کنه رویشتون بو حج لعرفه دانینو بلکو لمالدان کواب تایبت لروش یعرفه دا کدکاتا نوی ذی الحجه بروجوبن چون که پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واتار رجوي رج عرفة شاوروانم كأخوي جوروب الوردقار بيكا تمايي كفارته سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لبيشيوو صالقيش لدوايوو واتا ببيت كفارتي تاواني دو صال بيشوا مسلم جراويتيوو وتني ذكري الله أكبر لم در رجدا همكاته.

0: الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا ابن عمر وأبو هريرة رضي خواله هردوكان بيت دفرمي لدر رجي مانجي حاجيان دا دردشون ببازارو دانوت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه، و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا اوی کبردوان بلی: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: الحج أشهر.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي حج عمرة باسي تلبيو لبيك كردن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد غير البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول ويزيد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. ابن عمر خويل الرازي بوتي پیغمبر درودی خوایل سر بیجاران کولاخه کی سری دخص سرکی بی بیدا، لکن مزگو تکیذ الحلیفه راد وستا انجا احرامی داد بست واتا نیتی چوننو حجی دهنا بوتنی امتیدی فرمو لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پروردگارا همیشه کمری بندگیم بستوه با جه بجه کدنی فرمانی تو. تو بی چون و بی هاولی سپاس و استایش هر با تویه و بخشش و ناز و بهر و نعمت و دارای و پاشای و خاونی هر لخود دیو هر لخود جوانه. بی چونی و بی هاولی تو اشکرا و نمایانه. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی انفرمودهان گراوتوه. جگه لبخاری اوانی تر امشیان لم فرموده یا بتر کردوه. جاران عمر خویل رازی به وک پیغمبر درودی خویل سر به بموشانه پیش و احرامی دبستو امشی لی زیاد دکرد. لبیک اللهم لبیک، لبیک و سعدیک، والخیر فی یدیک، لبیک والرغباء الیک والعمل. پروردگار ای خدای من همیشه ملکشم بوجه بجه کنی فرمانی تو، تا خوشنودی و رضامندی تو بردزدکم. چاکه بدستی تویا، امیدی هر گورم بلطف و کرمی تویا. هر کردویا که تو پسندی نکی، مای پوچو فی رویا. عن السائب الانصاری رضی الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانی جبریلو فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية. سائب أنصاري خويل رازي بوتي بيغمبر درودي خويل سربي فرموي جبرائيل درودي خويل سربي هات بولامو فرموي بيم كفرمان بكم بياران مبهمو أمتم كلكات إحرام دابستني حج عمردا بدنگی برس لبیک بکن. اصحاب السنن انفرمو دیان جرعوتوا. عن سهل رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. سهل خويل رازي بيوتي پیغمبر درودی خوای لسر بیده فرمه کات مسلمان لبیک دکات هرچی هی لراستو چپیه و لبردو دارو گلمتک اوانیش بزمانی حال یا بزمانی گتاری خویان بویده سنوو اوانیش لگلیا لبیک دکن حتا نزیکی قیامت. عن ابن عباس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة حتى جاء جمعا وأردف الفضل من جمع حتى جاء منى. وأخبرني الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ابن عباس خويل رازي بيوتي بيغمبر درود سلام خويل سربي لا عرفة
أسامي كري زيدي لقل خويدا سرخست ولا مزدلفه وتامنا فضل خست باشكوي خوي فضل هوالي بيدام كا بيغمبر درودي خوي لسربي تالكو غابردكي جمرة العقبة رجم شيطاني تواوكرد هر لبيكي دكرد بيشوا بخاري ومسلم أبو داود وتلمذي ونسائي أنفر مديان يراوتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. ابن عباس خويا لرازي بيوتي بيغمبر درودي خويا لسر بفرموي عمركار هل لبيك دكا تادزدهيني ببادرشك حجر الأسود دا بيشوا أبو داود وتلمذي أنفر مديان يراوتوا باسي أويك حج عمرا بچنجور دكرين وأوكارو فرمانانيك لحج عمرا دا دكرين چينو شونن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولفظ مسلم أهل بالحج مفردا. عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سرب حجي بتنها كرت واتا حجي بجياب بي عمر دابست بيشوا مسلم أبو داود ترمذي ونسائي أنفر مديان جراوتوا لجرانوي بيشوا مسلم دا فرموي لپیش دا احرام حجی بجیا دا بست لپاشا عمریشی تخست. عن عائشة رضی الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحجة وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. عائشة رزاي خويلي بيوتي صالي حجة الوداع لخزمتي بيغمبر دا درودي خويلي سربي كوتي نري جاهمان بوتنيا إحرام عمري دا بستبو هشمان بوتنيا إحرام حجي دا بستبو وهشمان بو إحرام حج عمريان بيكوا دا بستبو بيغمبر خوي درودي خوي لسر بي تنيا إحرام حجي دابست جاء وانيك هر إحرام حجيان دابستبو يا إحرام حج عمريان بيكو دابستبو إحرامكيان شكاند هتا روجي ججن بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدهن جراوتوا. للرواية كتر دا جابر رزاي خوي لبي دليت أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج مفردا واتا بيغمبر درودي خوي لسربي خوي وياراني حجيان بجيا واتا ببي عمرا دابست جوري دوهم تمتعا واتا إحرام بستن بعمرا لبيش كردني حجدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه لغير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. برسيار كدال ابن عباس خوان لرازي بي لباريب شودان تمتعي حجوا وتي لحجي مال آوائي دا كوشكرانو ياريد درانو
هاوسراني پیغمبر دوردی خواهی لسر به احرام حجیان بست و ایمش احرام من بست. جا کچوی نمکه پیغمبر دوردی خواهی لسر به فرموی اوی لئی و حیوانی دیاری مکه نشانه نکردوا با حجکی بکا بعمره. ایتر ایمش توافی بیت و توافی صفا و مروه من کردو مویسر من کرد کردو و احرام من شکندو چوی نلای جنی خو من وک جاران جلو برگی آسایش من پاشیوا. و پیغمبر درود خوای لسر به فرمویشی هر کسی دیاری بیتی نشانه کردوه او نه به احرام بشکنه حتی او دیاری دگات جگه خویو لمینا سری دبره. اینجا طوافی اواره روژی هشتمی قربان کناو داره بروژی ترویه پیغمبر درود خوای لسر به فرمانی پی کردین که سر لنوی لناو مکه احرام حج ببستینوه. وکاتی لفرمانکانی تری حج بوینوه دیسان بین و بو مکو دیسان توافی بیتو توافی صفا و مروه بکین. ایتر حج کمان تواو دبیو دبین بخاونی یک عمرو یک حج. ولی سرو کشتنی وامان دکویت سرکا بو قربانی دست بده. امیش اویه که خدای گوره دفرمه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیصر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام في الحج هو سبعة إذا رجعتم. هر كسي اللي باش كردني عمره إحرامي شكاندو خوشي ورقرتوا تاكات إحرامي حج داد بستي أو تشيبو هالصورة آجالي دس بدابو قرباني سري ببري دي كسي آجالي دس نكوي أو بيوستا كسي روج بروجوبي لكاتي حج دا وحوت روجيش كقران وبولاتي خوتانو چونا ناو كسوكاري خوتان جامره یا بزنی بو ام کشتیه بو یک کس بجدکه. ایتر لو ساله دا هر دو پرستش و عبادتی حج و عمریان لیک ورزاکو کردوا. و خدا ام حکمی لنامی خوی دا ناردو تخواره و پیغمبرش درودی خوای لسر به کردوی بیاساو بو خلکی غیری مکه روای دیوا. خوای گورش دا فرمه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. ام حکمه وک پیویزبونی فدیه لسر کسی تمتع بکا بو او کسی که خلکی نزیکی مسجد الحرام نبه بکمتر لماوی کرکرنوی نویش مسافت القصر. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان جراوتوا. عن ابی جمرت الضبعی رضی الله عنه قال تمتعت فنهانی ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو جمري الضبعي خويل الرازي بيوتي لپیش دا عمرم کردو انجا پشوم ورگرد تاکاتی بستنی احرامی حج که بمکاره دا گوتری تمتع و تا پشودانی حج. کچی هنده کس پیانوتم شتیوا مکه منیش چون پرسیارم کرد لابن عباس اووتی بیکا لپاشا چون بو بیتو لوی خوتم جایی که لخوم هات لامو پیوتم عمرت گیراو حجد درز بی منیش چون بولای ابن عباسو ام خوی دیم بوم جرایوا اوجوتي الله أكبر الله أكبر خونيكي چند جوان ديوا بشودان واتتمتع سنتي پیغمبر خويتي درودو سلامي خويل سربي. پیشوا بخاري و مسلم انفرمو ديان جراوتوا لجرانوي بخاري دا امشي بترا. فقال لي ابن عباس أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. فقلت لما؟ فقال للرؤية التي رأيت. وات ابن عباس وتي شيبيم بمين رولالام بشكد بودا دنيم لمالو سروتو سامانكم وتم لبرتشي وتي لبر ام خونا باشي كديوتا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها قرآن ولم ينهى عنها حتى مات. عمراني كوري حسين خويل الرازي بيوتي آيتي بشودان حسانوا لنيواني عمرو حجدا كناو دار بآيتي تمتع حج لا نامي خوادا هاتو تخواروا إما خومان لقلب غنبر خويدا درودي خويل سر بي عمرو حجمان لسر أوشي ويكردوا وحتى حزرتي جدرودي خويل سر بي كوشي دوائي كرد
ام کار لسر امشی و یوک خوی ما بو و نه قرآن قدغی کرده بو نه پیغمبر درودوی خوای لسر بی یا ساغی کرده بو پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودین یراوتوا.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. لأنس ورزا ورحمتي خويلي بي دجرته وكبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين نزاو دعاو بارانويك كلا الرجي عرفدا هبيو، وباشترين وشيك كمن وتبيتم لو رجداو بيغنبراني بيجمنيش وتبيتيان ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بشارة الترمذي رحمة خويلد بيه.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مرجكاني قرباني خوي تعالى بندكاني ودروس كردوا بون زيك بونا ويان لخوا قرباني بكن خوي تعالى دفرميت.
2: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
1: يشك لو بونانا قربانية كيشك للدروش مديارة كاني إسلام وسنتيكي قوريا دوي نجي ججن كاتي دس بيكردني قربانية بوكو تاي إيواري ججنو خور آوابون. قربانی کردن تنها با آجل دکرید. لوشترو، مانگاو، مرو بزن. بلان بمریشکو، کرویشکو، آسکو بیجگلویش نابید. سنتا باشو جوانو قلو بید. امش لجر روشنایی ام آیت دایا.

0: حاجي يعني برئيس بجهاد وتيكوشان اسم الإخوة نعمل جهاد الحج باشترين جهاد حجلك أنا إخوايا أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور جوان ترين وشاكتين حج غزايك بأخوة حجي شي قبل ثراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد تيكوشاني بصلاة شوان وبيد صلاتان وآفرتان من داران حج عمرية بقدر وكو ابن عمرو فرمي شي لصاحب حبي عزيزة كان أفرميها حجب أو كسيك حجتي تفضل على عشر غزوات في سبيل الله قاداشتي زياتر لقاداشتي دجا جهاد كردن لكنا يخيري تبارك وتعالى حاجياني مال إخوة تختيها البجداوي وخلقا وفدا دسم ولا إخوة الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفدا تختي أو خلقا ننري أو خلقا ولا إخوة تبارك وتعالى أو أنا بتاي بدل الشيء قدر يا فانزي شعبان أو ابن عباس فرمي ناويان لخوا ودابزي وكامانا دبيب النميوان يمشون في روزا لو ساتوكات دياري كراودا حاجيان درون لروجة هرم مزنكاني صعبا لبيروز ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا أفضل أيام الدنيا أيام العشر شاكتين روجاني صعبا إخوا أو دروجة كاوان حاجيتيان جامدا لبيناوي إخوايا حاجياني مال إخوة برو بختوري الرون برو بيترسي الرون دسنا حرمي كوكو هيج كسينات واني خراقيان كيرجيني وبلخنجان كا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شيطة حرمي إخوة بيترسى لفقيري لنخوشي لدردي بلالة همو بلتو تشيشيك حاجياني مال إخوة أشنا شقي زويك كعبي بيروز وفورماد ابنو همو بناهي أنامني همو شحناتي سالب شحناتي زيان بخل جستيان ودرونيان نامني دوي بيغنبري قافمي استمتعوا من هذا البيت برون بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كدنتان نشوى دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين الله بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وقبل بركتها وشينا بركة أيدهن وبويرة وشينا شينا هداية الرين ويبو كساني قبل الرايشيان هيرس الإسلامي بيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني شي خاون نور نوراني الله قيامتا وشي اسمان فرمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيف أكبر ولا روج قيامتا وبهمو تارقج يقد يقع على الأرض
1: أكبر الله
0: ماشين يكون لك نورا يوم القيامة هل هم دولة نور الرناشب ولا روج

0: عليك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: راديو محراب، راديو محراب سكويك بورا فكتني فرمودا كاني دوائن بيغمبر صلى الله عليه وسلم. راديو محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانيانو ميراد جراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.
2: معنى يوايا كو ملقا محراب سنري عبادته فرقينا لقل أم محراب أم سنرة لقل من برا فرقينا.
3: برنامج محرابي جيانو، محرابي جيانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلابی پر لحکمت و اموشگاری چاکه و باورداری راستقینا لباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

خوشکان و برایانی بەڕێز و خۆشەویست لەم مانگە پیرۆزەدا لەم دە ڕۆژە خاوەن پلە و پایەدا خوای گەورە و میرەبان ڕۆژێکی تایبەت کردووە کە لە نێو ئەم دە ڕۆژەدا و لە نێو ئەم مانگەدا و لە ناو تێکرای ڕۆژەکانی ساڵ لە هەمووی گەورەترە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە فەرموودەیەکی سەحیحە ئەفەرمێت ئەفضەلو الأەیامی یەوم عەرەفە ئەفەرمێت گەورەترین ڕۆژ پایەدارترین ڕۆژ لای خوای پەروەردگار بریتیە لە ڕۆژی عەرەفە. ئەم ڕۆژە خوای گەورە و میرەبان زۆر بە گەورە ناوی بردووە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەفەرمێت خەیرو یەوم تەلەعەت عەلەیه الشەمسو ئەفەرمێت چاکترین و خێرترین ڕۆژێک کە خۆری تیا هەڵهات بێت لە ڕۆژەکانی ساڵ کە 360 ئەوەندە ڕۆژە لە نێو ڕۆژەکانی ساڵدا ڕۆژی عەرەفە لە هەموو ڕۆژێکی تر گەورەترە. هەر بۆیە خوای گەورە و میرەبان لە دوو ئایەت لە قورئانی پیرۆزە خوای گەورە و میرەبان سوێندی خواردووە بە ڕۆژی عەرەفە و بە ڕۆژێکی گەورە و پیرۆز ناوی بردووە. ليكمينيانا للسورة بروج خواي قروم لبان فرميت وشاهد ومشهود أبو هريرة رضاو رحمة إخوة لبدا فرميت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت كخواي قورة فمويتي وشاهد ما بس بي روجي جمعية ومشهود ما بس بي روجي عرفية كخواي قورة سويندي في إخوار دوا لسورة فجر جدا خواي جورو ميربان فمي والشفع والوتر والوتر خواي جورا فرمي سويند بي بو روجة تاكا كمفسرين فرمون ببس بي روج عرفية كخواي جورو ميربان سويند بي خوار دوا بويا هشت يكتاي بدمندي زوري هبيت زور لاي خواي جورو ميربان جورا بيت او كات خواي جورا سويند بي خوار دوا بويا امروجة كروج عرفية خاوەنی چەند تایبەتمەندیە کە لای خوای گەورە و میرەبان. یەکەم لەو تایبەتمەندیانە ئەوەیە ڕۆژی عەرەفە ئینسانی موسڵمان هەر دوعا و نزا و پارانەوەیەکی تیا بکات ئینشاءەڵڵاه خوای گەورە و میرەبان لێی قبوڵەکات. لە هەر ساتێک لە ساتەکانی ڕۆژی عەرەفە، لە هەر کاتێک لە کاتەکانی ڕۆژی عەرەفە، لە بەیانیەوە تاوەکو ئێوارە و تاوەکو خۆرئاوا بوون، لە هەر کات و ساتێکا دوعا بکات و بپاڕێتەوە خوای گەورە و میرەبان دوعاکانی لێ قبوڵەکات. ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوا لێ بەدە فەرمێت تایبەتکردنی کات و ساتێک لە ڕۆژی عەرەفەدا کە بڵێ لەو کاتەدا زیاتر دوعا قبوڵە، ئەفەرمێ ڕۆژی عەرەفە هەموو کات و ساتەکانی هەموو دەقە و سەعاتەکانی کاتی ئەوەیە کە ئینسانی موسڵمان دوعای تیا بکات و تێیدا بپاڕێتەوە. هاوڵانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام زۆر دوعایان دەکرد لەو ڕۆژەدا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام لە ڕۆژی عەرەفەدا زۆر دوعای دەکرد. ئیبن عومەر عەبدوڵڵای کوڕی عومەری کوڕی خەتاب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێت ئەم پیاوە خوا ناسە لە کاتێکدا کە لە ڕۆژی عەرەفەدا کاتێک وا دەمە و ئێوارە دەبوونەوە لەو کاتەیە یەرفع سەوتەه دەنگی خۆی بەرز دەکردەوە و دوعا و نزا و پارانەوەی دەکرد. وهروها إمام علي رضا رحمة إخوائي لبيت لكاتك دا لروج عرف دا لخوائي قورو ملبان دا بارايا ودي فرمو اللهم كما سترت على ما أعلم فاغفر لي ما تعلم. أي فرمو خوايا جان لقناح تاوان كانم أويكا هلو تاواني منو شادو تتوا يا ربي خوايا جان أو قناحانيك خوم كردوم أو أيزانم خوايا ليم خوشبا وهروها لو هلو تاوانا نشي كخوم هستي بيناك مبالام خوايا تو أزاني كوا أوانا قناح تاوان بون خوايا ليم خوشبا. بياوشا كان زود دعايان كدول الروج عرفدا زانايكي خواناسي وكو محمد كريم كدير أم بياو خواناسا أم بياو عالما لجياني خوي داسي وشش حجي كردوا لكوتا حجيا لكوتا صالي تمنيا للروج عرفا رو دكات اخواي قورو ميربان ودستكاني برز دكات ودلي يا رب يا ربي اخوايا
من لجیانی خوما 36 جار هاتوم تأمالی تو خواهی گن امیان کزور با اخلاصی کزور با دلسوزی که دوم لم روجه دا یا ربی خواهی گن او حجم لی قبول که خواهی گن او سی پینج حجی تریش کوا کردوم خواهی بو خاطری ناو جوانکانی خود هر کسی روی که دو تأمالی تو به هر حلو تاوانی کوا به هر همو به هر کمو کرتیا کوا خواهی حج کد لی قبول نکردوا خوايا من سي بينج حجي ترم كردوا خوايا بي خلبري حجي او كسانيك وحج كان قبول نبوا خوايا هر كسي لو روجه دارو كدو تمالكيتو نا اميدي مكو دعاء فاران وكان لي قبول بك وهر وها سلفو بيشيني يا رحمتي اخوان لبيت لبيني خوف ورجادا ترسيان لخواي جرو ميربان رجاء اميديان بخواي جرو ميربان زور د فارانو و هر و ها زور دعا و نزاو پاران و یان دکر مطرفی کری عبدالله لگل بکری مزنیه امدو پیا و خوانا سل روشی عرفه داد و سن یکیان رو دکات خواهی گرو می ربان و دسکان برزکات و الفرمید اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلی الی خواهی من عبدی که گناه بارم بلام خواهی ام عبدانی تو لم روش دکوار رو یان کردوت تو امیدیان برحمو سوزو می ربانی تو هیا یا ربی خواه به هوی حلو تاوان کانی من او خواه گناه حجنم خلق نگری خواه به هوی گناه باری کی وکو من او که هاتو تا امشونا قران و کانیان لیور بگرام و هر و های کیت لزانایان ای فمو ما اشرفه من موقف و ارجاه لأهلها لولا انی فیهم ای فرمو آی ام موقف عرفیا آی لم روشی عرفیا چند گوری لای خواه گورو میربان ای خوایا چند در رحم و سوز و میربانی خود در جان بسر خلکی دا اگر هاتو منیان لناو نبو مایا کاتی کوا دا پارایا و خوی بگناح دا دزانی لبران بر خوای پرودگار و هر و ها فضیلی کر عیاب ام زانا خوانا سو ایمان دارا ام پیاو بر یزل کاتک دا لروجی عرفه دا دعا و پاران ویدکر و الناس یدعون و هو یبکی خلکی هموی دعایان دکر خاكي همو دا پارانا و بلام او زور دا گريا بكاء ثكلا وكو انسانيك انسانيك دا گريا كلي قوماوا كجرگي براوا و كارساتك بسرا هاتوا او اند دا گريا كوا مجالي او ان ابو كوا دعا و پارانا و بكات تاوكو نزيكي خور آوابون بو گناحو بو تاوانا كاني خوي دا گريا و هروها برزان پیغمبر اخوة علی صلاة و سلام لفرمو دي كاد فرميت خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفرميت شاكترين دعاء خيرترين دعاء دعاء روج عرفيا وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي أفرميت شاكترين ذكريك يادك إخواي قورا كمنو بيغمران بيج من كدب يتمان أويك بلين لروج عرفة زور أم دعاء يبكين بلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيغمبر إخوة فرميت أما تشاكترين دعايك كمنو بيغمبراني بيج من كذبيتيان بويا يفرمو تشاكترين دعاء وخيرترين دعاء أو دعايك وا لروجي على فدا بكريتو إنساني مسلمان دسين زاو بارانو يبرزكاتو بقافي في الله رحمة إخوة خالد هم لتايبد من ديكاني روج عرفة أو روجيك خواي جرو ميربان شان أزيد كاب بندكاني خويا ولاي ملائكة كان كوا بندكاني لها مش إنك أم جهان وكوبون توا رويا كدوتا وشنو همويا دقرين ودعاء دكانوا لخواي جرو ميربان دبارين وا هربويا بيغمر إخوة علي صلاة وسلام لفرموديك أو فصد جورمان بورن دكات أو دفرميت ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة أفمي براسي لنا الرجكان صالدا هجر روج يقنيك بأندازي روج عرف لا إخوائي قروا مربان كوا أو روج أو أندقوا ربيت وهر وهذا فرميت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة دفمي هجر روج يقنيك لروجكان صال كوا خواي قرو ميربان بندكاني تيا آزادة كاتو ليام خوجة بيت باندازي روج عرفة آلو روج دا خواي قرو ميربان فيقول انظروا إلى عبادي
خواي جورا فمي بملائكته كان بروانا بو بندكانم بروانا بو عبدكانم كوا جانيان توزاويه سرو قجيان توزاويه لو روجدا حاجين كواهات بو اوي كوا حجب كانوا هاتون سداني مالي خواي جورو ميربان دكن الو كاتيا بيغمر اخوا علي الصلاه والسلام فمي وانه ليدنو خواي جورو ميربان نزيق دبيته ولا بندكان اخوي ثم يباهي بهم الملائكة باشان شان عزيب بندكاني ودكات بسر ملائكة كان خواي جوربيان دليل أي ملائكة كان ببينن كواتون بندكاني من لم روجدا هموي خويا آماد كردوو داواي لخوش بون لمنكن تايبد مندي سيهم لتايبد مندي كاني روج عرفا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت هيج كاتيك وهيج ساتيك شيطان نبي الراوى كوا اوان دسوكو بحرمت بيت كوا اوان دبي نرغبه وكو روج عرفه دفميل روج عرفه دا شيطان زور بأميدا زور خفت بارو بطاقته لو روج دا وما ذلك الا لما يرى من تنزل الرحمه افمي ايش تنها لبر اويا كلو روج دا رحمته سوزو من اباني اخواي جوردا اباريت تجاوز الله عن الذنوب العظام خواهي قورو ميربان لها لو تاواني بندكاني خوي خوش بيت اواني كوارو دكان خواهي پروردگارو وهروها داواي لخوش من لخواهي قورو ميربانكن يكيت اللي تايبت من ديكاني روج عرفا او روجيك مغفرة الذنوب والعتق من النار لخوش بوني قناح تاوانكان وهروها آزاد بوني خلقي لعذاب ولسزاي خواهي پروردگارو خواهي قورو ليان خوش بيت هروكو پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی هج روج اگنیا کب اندازه روج عرفا کخواهی گرو میربان لبندکانی خوش بیو آزاد یانکا لآگری دوزخ و خواهی گرو میربان ملائکتکانی خوی بشاهد گریت و فرمی انی قد غفرت لهم خواه فرمی ای ملائکتکان بشاهد بن اوامن لبندکانی خوم خوش بوم اوانی کلو روج دا دعاء نزاو پارانو اکن بولا اخوای پروردگار انسی کریمالی گفرمید لخزمت پیغمبر اخوابون علی الصلاة والسلام لروج عرف دا و پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام لعرف دا وستابو لو کاتیا خور خریب برواوابون روی لو کاتیا پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام فموی یا بلال انصد لی الناس فموی ای بلال تو دنگت برزا خلق كم بو بيدنكو اما جيان بيبك بو اوي كوا سيان بو كم بلال حبشي لكيف عرفها وادي كران صيتو لرسول الله بيدنك بن بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام مشغاري تانكات لو كاتيا بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام ركد خلق كو فرموي معشر الناس فميهو خلقنا مسلمانان باور داران أي أو كساني كوا لهم شويني كوا خوتان آمادة كدو لم رجدا حاضرن لو كاتيا فرموي أتاني جبريل عليه السلام آنفا فمي هر إستا لم كاتدا كمقصتان بوكم خواي قرو ميربان جبريل دا بزان خوار وبولام وفرموي أي محمد خواي قرو ميربان صلاود ليكاب سلامي خواي قرو ميربان مينا وبوتو وهروها فرموي إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعري بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموين جبرائيل بيوتم أي محمد أقادار بكوا هركسي هاتوت أم جبرائيل بيوتم أي محمد أقادار بكوا هركسي هاتوت أم جيبي عرفي إخوة قبر لقناح تاوان كان ينخوش بوا

لو شو أنا بيروز دا وساون أخو أو هربو إما كوال خدمة توياين بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فموي هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فموي أو أبو إيويا بو هركسيك يشتاروش قيام السدان عرف دكات ديت أو شو أنا بيروزا خواي جورو ميربان لجناح تاوان كان خوش بيت حزت عمر كري خطاف فموي كثر خير الرب وطاب فموي چند خيرو بخششي خواهي قورو ميربان زورا لبو بندكاني هربوية ابن سيرين او تابعين بريزادة فرميت والله اواني كئيمة بخزمتيان قيشون لها والاني بيغمر حتى اگر آفرتك حامل ابو بيت او سكيشي كواهلي قرتوا ما دم بوسكواهاتو تروج عرفة اميد مان هيك او منالا لو روج عرفة داخوالها مقنا حكاني خوش بو بيت امام مجاهد كأيو جيكيك لزانايان رحمة إخوالي بيدا فرميت هاولاني بيغمر إخوالي عليه الصلاة والسلام أوان بيان وابوا أن الرحمة كوا رحمة سوز ملبان إخوة لساتي إواري روج عرفدا دا أباريب أو كساني كوا دعادة كانوا دبارين وداواي لخوشبون كان بوخواي پرودقال هج روج يقنية بأندازي أو روجة كوا قورو مزن بيت كوا خواي قروم ربان لبندكاني خوي خوش بيت بوي إنساني مسلمان دبي أوكاتو ساتانا بفلسد بزانيت زور دعاو بارانا وبكين بو أوي كوا خواي قروم ربان لقناح تاوانا كان من خوش بيت وهروها روجي عرفة أو روجية كخواي قروم ربان بيماني لنا وكاني آدم وارقل هروكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت لروجي عرفة دا أو روجيك روجي عرفية خواهي قورو ملبان بيماني ورقر لهمون وكاني آدم لكادك داكوا لبشتي آدم أبون خواهي قورو ملبان قفتو قوي لقال كنو فرموي ألست بربكم قالوا بلا خواهي قورو فرموي آيا من پروردگاري ايوانيم أواني جوتيان بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين كوا شيخي الباني فرمي ان فرموديه صحيحه خواي جورو ميربان لروجي عرفدا لو روجي ابو كوا خواي جورو عهد بيماني لقال ايما داكر دوا كايما بنديجي راستقيني خواي جورو ميربان بين وهرو هايكيت الا تايبد من ديكاني روجي عرفان او روجيك خواي جورو ميربان او دين باك او اسلام جوانيب ايما تواوكر كوا عمر كوري خطاب رضا ورحمه اخوالي بي فرميت فياوكي جولك هاتلام بيوتم أي أميري إيمان داران أي عمري كري خطاب آيتك هي لقرآن كي إيودا آيتك هي لكتاب كي إيودا كوا إيوها ميشأي خوين نوا أي عمر بزانا أو آيتا قربو سر إيمي جولك داب بزيايا براسي أو رجمان دكر بججن بوخومان عمري كري خطاب فرموي كامي أو آيتي توباسي كي فمي أو آيتيك أخواي قورو ميربان فرمير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمري كري خطاب فرموي والله من زور زاناترم بو آية لأيوة أو آية لروجي عرف دا دابزي بو سر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكادك دا كواب بي واستابو لكيوي عرفا لو كاتيا أخواي قورو ميربان وآيتي بو دابزان كخواي قورا فموي اليوم أكملت لكم دينكم آقا دار بن كوا خواي قورا فموي أمرو دين آينا كم بو تواو كردن وهروهاي كيت اللي تايبد من ديكاني روجي عرفا أو روجي عرفا يخواي قورو ميربان كردويتي بججن لبو أو كساني كوالي كيوي عرف دا دوستن هلوكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي روجي عرفة أو روجي كوا خواي قورو ميربان كردويتي بججن لبو أو كساني كوا بجداري أو شعائر قورأكا لو روجة بيروزدا وهروها حزت عمر رضا ورحمة إخوائي لبي دفرميت براستي أو آيتيك خوين مانوا دفرميت لروجي عرفدا كبو إيم دابزي لروجي جمع دابو ودفرميت وكلاهما بحمد الله لنا عيد
حضرت عمر فرمیر حمد و سنای خواه اکین.

كوا روجي عرفي كردوا بروجي ججن خوشي بو إيما وهروها عبد الله كري عباس رضا ورحمة إخوالي بدفرميت أم آيتيك خوين مانوا لروجي كادابزي كوا أو روج دو جار ججن يكمينا روجي جمعبو دوهمين شان روجي عرفبو كوا خواي قولي لسا زماني بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام جراويتي بججن لبر أو برزان زور گرنگ لو روج لهمو كاتو ساتكاني خومن بتايبل لروج عرفدا خومن لقناح تاوان بپارزين دمان بذكر وبياد خوابت بدعاء ونزاو پاران وبيت لكاد اقدا كوا عبد الله كري عباس فرميت بيغمر اخوا عليه الصلاة والسلام لكاد اقدا كوا سوار وشتريك بوبو دفرميت لو كاتيا فضلي كري عباس كبراي عبد الله يا فرمي لبشتي بيغمر اخواوا سوار وشترك ابوبو افرمي لو كاتيا لكاتك دا كوا فضل منالبو افرمي لبشتي بيغمر اخواوا عليه الصلاه والسلام سري دردهيناو هنديك شغلك لو ناوا واستاب تماشايا كدن بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام بدسي بيروزي خوي دمو تشاوي فضلي كربولا وو فمي رولا تماشايا امان مكا افمي امجا بولا دا تماشايا كر لدوايا وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمويم ابن أخي أي برازا خوشوستكم آقا داربا أم روجي عرفي الروجيكا هركسي لروجي عرفدا شاوي خوي بپاريزي زباني خوي بپاريزي جوكاني خوي بپاريزي غفر له خواي قولو ميربان لقناه تاوانا كاني خوش دبيت وهروى ابن رجب حنبلي رحمة إخواني بدا فرميت أن العتق من النار عام لجميع المسلمين أفمي وانزاني أملي خوشبون إخوة تنهاب أو كسانيك لساح عرفات وستاون أما ليبودنيك قشتية بوهمو أو كسانيك لروج عرفدا دعاء نزاو باران ودكن وهروها لروج عرفدا خواي قروم ربان حجي بيويس واجب كدول سر مسلمانان بلكو ركني قوري حج كوابريتي الا وستاني كيوي عرفا هروكو بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميه الحج عرفا افمي براسي حج بريتي الا عرفا وستان لكيوي عرفات هربويا جاوازيكي قورا لنيوان حج ولنيوان عمردا اويا كوا حج ابي لكيوي عرفات بوستي بلام لبو عمرك دن بيوزناكات او فريزة قوريك حجا كركني بين جمي إسلامتي ودين كمانا لو روجا بيروزا دا إنساني مسلمان أنجامي داد وهروها يكيت اللي تايبد من دياكاني أو روجا مزنا أو يكوا إنساني مسلمان زور ذكر وتسبيحات ويادي خواي قوريتي أبكاد بتايبد زور الله أكبر بكاد لبر بياني روجي عرفوا تاوكو شوارم روجي ججني قربان أو بينج روجا زور الله أكبر بكاد ذكروا ياد تسبيحات إخواي قورو ميربان بكام برسياري أن كل إمام أحمد كري حنبل وتيان قربان توب بچفر موديك بچف حديثيكي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام قيشتو يبو قناعتي كوا الله أكبر كدن لبياني روجي عرفوا تاوكو شوارم روجي ججني قربان أم الله أكبر كدنا سنته سنتي بيغمري إخواه وهاولاني بيغمري إخوايا أوي فرموي بالإجماع من بويا دلم سنته بويا دلم قوريا لبروي إجماع ويقدنجي زانايان لسر زانايان كوران لسر أوي كوا لبربيان روجي عرفوا تاوكو كوتا روجي ججني قربان إنساني مسلمان زور الله أكبر بكات وذكر ياد إخواي قورو ميربان بكات وهر وهايك يتل تايبد من ديكان الروج عرفا اويك انسان مسلمان تايدا بروجوب ابو خوي پروردگار لكادك دا نقل الروج عرف الله الروج كترا بيغمر اخوا علي الصلاه والسلام فرميت هر كس يك روج يك سنت بو خاطر خوي پروردگار بروجوب تو او روج وفرز نبيت روج يك سنت بگريت او خواي گورو ميربان حفتا پايس حفتا صال لاقري جهنم دور يا خاتوا لقال وشا روجي روجي عرفا برسيارة كلا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أجر كسيق لروجي عرفا دا بروجو بيت شو أجرو باداش تيكي هيلا إخواي پرودگار بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فموي يكفر السنة الماضية والباقية فموي هر كسيق لروجي عرفا دا بروجو بيت إخواي قرومي ربان كفارتي دو صال
لجناح توان كان أسرى توام صالح لمو بيش كوا صالح بيش روج عرفة أو جناحاني كوا كدو تكاتب الرجوع بيت بو روج وخوا جناح صالح لو بيش وأجر عمر باقي بيو تمني شب منه تا وقصالي داهاتو خواي جرو مربان لجناح توان كان باك الدكاتوام أم روجك روج عرفة زور جوري لا خواي جرو مربان روجه که هر انسانی که جیر و عقل تماشای بکاد او کاد و ساتانی بیرکوی توا که لبردم محاسبه خواهی گرو میربانا دوستینید لکاد یک دا که چند میلیون کس لشوینه که آواده دوستن رو دکن خواهی پرودگار هر همویان بجنه که سپیه و ببی پاره ببی گرفان ببی تلفون و مال دنیایی هر کسی کش تلفونان بوب که آگایان لینی لو روجه دا دیمنه که قیامته كوا خلقي دبيني لو ساحي دا هموي بيجلو برقوا هموي دقري چون لروجي قيامتا كاتنا من عمل خوي دبيني كارو كدو وكاني دبيني دقريتو بشيمان دبيتوا لو روجش دا دناليتوا دا باريتوا داوا دكا لخواي قورو ميربان كوا خواي قورو لقناحو تاوانا كاني خوش ببيل آي لو ديماني روجي عرفا براسي ديماني كي قوريا هزار رحمة لزانا إخواناز ابن القيم بي كواد فرميت لچن بيتيكا كباسي أو روجة قورمان بودكات دفرميك أخواي قورمي دبان دفرمي يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم وأشهدهم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا العفو الذي يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر بمستشفى ربك أرحم ابن القيم فرميت لو رجد أخواي قروا مربان فرميت براستي بندكانم لم رجدا بمحبت خوش ويسيكي زور ورويان كردوت من وخواي قولة دفمي براسي من زور شاك كارم لقليان براسي من برحم سوزم لبران برو كسانا وخواي قولة دفمي أي خلقينا أي ملائكة كان بشاهد بن أني قد غفرت ذنوبهم كوا من لقناح تاوان كان يان خوش بوم وهاتي لو رجدا داوام ليبكم خواي قولة دفمي بيانا بخشم فبشراكم فبشراكم مجدتان لبيت أي أوكساني كوا لو شوهن دا وستاون أي أوكساني لما لكاني خوتانان بلان دلتان لو شوهنيا مجدتان لبيت يغفر الله الذنوب ويرحمه براسي أو روج روجك كخواي قرو مربان لقناح تاوان كان خوش بيه ورحم دكا جاء ابن القيم دفرميه أخوة شندق هي لمسلمانان لو روج عرف داكاتي إيه وارد داكاتوا خواي قرو مربان لهمو قناح تاوان كان خوش بوا وچند كسي تريشي لو روج دا كان خوش داماوا لو روج دا دسي نزاو بارانوي برسك دوتو بولا إخوا بو شفاي نخوش يكي بو حلبوني مشكلكي جابرايا نخوش كاني بريس با او روجك روجك يا ود مزنا داواب كاين لخواي قورو مربان زور بپارينوا زور كي شو مشاكل مان هيا خواي قورو بمان حل كات خواي قورو دينا مان بو بعزت كات او فرستاني كوال جاني يمدان بفرستي ام بزانين بو اوي كوازيات لخواي قورو مربان زقبينوا يا ربي اخوا داواليك من اوجوانا كان خو رحم بهم ولا اكمام كي يا ربي اخوا عاقبه خير الدنيا وقيامه مان كي يا ربي اخوا بمصماني بمان جيني بمصماني بمان مريني خوايا بمصماني زينو مان كي توا يا ربي خوايا بأمتي راسقيني وبيغمر حساب مان كي خوايا جا حشر مان لقال حشي بيغمبران ورازقيان وشيدان وصالحان وبيغو شاكان داب كي يا ربي خوايا رحم بزين دوا كان مان بكي يا ربي خوايا لمر دوا كان مان خوش بي خوايا قلمي عفوي خوبيني بسر قناحو تاوانا كان مان يا ربي خوايا داوان لكن قلمي عفوي خوبيني بسر قناحو تاوانا كان مان يا ربي خوايا داوان لكن قلمي عفوي خوبيني بسر قناحو تاوانا كان مان يا ربي خوايا هدايتي قنجا كان مان بي بلا كان مان عاقب خير ولا ساقي خوش كان مان دا بوش لاو بحجاب كي
يا ربي إخوائي هالكس يا من دالين يا من دالي صالح بيبدين أوي كوا من دالي هيا إخوائي أبوي صالح وتمدرج للساق بكين يا ربي إخوائي زيات الخوش ويسي خوتو بيغمرك اللي دل معنا بيشس بيني يا ربي إخوائي زيات الوامان اللي بكشون كوتي برنامك يتوبين يا ربي إخوائي جان ري راس ما نشان بتاوك وزيات الشون كوتي بين خوايا داول لك من وجهان كان يخوت رحمته سوز مربان خو برجينا بسر ولاتمان يا ربي خوايا ولاتمان لدسها مخراف كاري فارز راوكي يا ربي خوايا هالمسلمان قرزار قرزكي بو دفعك هالمسلمان مشكله هي بو يحلك هالمسلمان وانا ناو نارحت يا رزقاريك هالمسلمان جينا بنا حقي هي بو ازادك هالمسلمان غريب يدور ولاتي هيا يا ربي خوايا دا مزراوي كي لسدينا كي خود خوايا شادع كي توب خزمك سكار ونزيكانيان يا ربي خوايا تو خواو ايما عبدي توين خوايا بخوايتي خو داوا وليكين خوايا تو غفوري خوايا تو عفوي ارحم الراحمين يا ربي خوايا لما نخوش با يا ربي خوايا لهلو تاوانا كان ما ببودا ربنا وتقبل دعاء خوايا جان دعاء وكارانا وكان ما قبولكين.

سندوای بو او کسانی کنه رویشتون بو حج لعرفه دانینو بلکو لمالدان کواب تایبت لروش یعرفه دا کدکاتا نوی ذی الحجه بر رجوبن چون که پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم فرمویتی صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. واتر رجوي رج عرفة شاوروانم كخواي قورو پروردگار بيكا تمائي كفارتو سرينوو لخوشبوني تاواني صالق لپیشيوو صالقیش لدوائيو واتا ببيت كفارتي تاواني دو سال پیشوا مسلم جراويتيو وتني ذكري الله أكبر لم درجدا همكاته الله.

0: الحمد.
1: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا ابن عمر أبو هريرة رضي خواله هردوكان به دفرمي لدرج مانجي حاجيان دا دردشون ببازارو دانوت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: الحج أشهر معلومات
4: قورترين شش ساعات مانق ذي الحجة نا شش روج نالم نخير شش ساعات ايمال برنامكاني رابر دومان اوتمن در روج برهاي باشترين در روجي الدنيان ام جار الرين ما يتكم بو شش ساعات بيرنش شش ساعات كباشترين روجكاني تمنو وباشترين ساعتكاني تمنن لقورتريني صالة لما انقذ الحجة ام شش ساعات بيان صلم لم شش ساعات اكاري كي زور قوريكر كيستا بيترا قينم بيترلم خواي قورا لو شش ساعتها لناو فريشتكان عشان عزيبة بندكان يوكاتو باسي بندكان يكابو فريشتكان ام شش ساعتها وريايبن اخو او شش ساعتها كابو من باسكا پیوسته برستان انجامی بن چیک چی تیاب کن پیان سلام بفرمه خواهی گورا شانازی کاد با عشیه و اینجا سر که بزانه عشیه چی کاتی که گریتا و افرمه عشیه عشیه عرفه بزان ام عشیه عرفه که آها خواهی گورا افرمید لناو فرشتکان شانازی با بندکان یوکاتو افرمه سیری بندکانم بکن لم شش ساعته سيكن بقجي آلوسكا وخلاوية وهاتون ايو بشاهد بن اي ملائكة كانم او من ليان خوشبوم استا بريستان بيتان اليم ريك عشية كيا بيتان اليم كيا تاوكو او شش ساعته فرستة وري بقرن وكل فرمايش تاكي في غمرة صاصلم هاتوا هاولان خبيان بيو بينيوا رشمي ولاخكي قرتو هردو دستي بولاي پروردگار برس كردو تو هتا دعالاي پروردگار بكات داوال اخواي قوراءكا رشمي ولاخكي لدس كوتو پاشان قرتيو انجا پنجي شايتوماني برس كردو پنجي شايتوماني برس كردو فرموي امانتان بم امانتان بم بايما علي با امت علي لم شش ساعته اواز لدعا كانتان نهيرن عشية كي عشية روج عرفة الراس توخو لدواي نيجي نيوروي عرفة كواتي يكم نيوروي روج عرفة كبانجي نيوروي فرمو او بزان عشية دس فيكا كشش ساعات حتى بانجي مغرب حتى نيجي مغرب قرن ترين ساعته كاني جيانتن لجيانتا لم شش ساعته قرن ترنية كواتا تار روج اوا بوني روج عرفة أقدر به لن يوروبو مغرب لدعاء نكوي هر بردوام دعاء بك نج بك ذكر بك دعوة لخواي قورة بك حزو يستكان لخواي قورة دعوة بك دعاء قيامتك عاقبة خيري دعوة بك بيانصان فرموي باشترين دعاء دعاء روج عرفة نكي أم فرصة لدس بي أم شش ساعات دعاء نجيني ورو دس فيك حتى باني مغرب خيرا كي زور زورة أو بخلقي بلي أم شش ساعات قرنترين شش ساعات كاني در روج ذي الحجة هر همو يكوك رو بقام شو ساعات مهمنية خوايا اوي ام كرتو تيلنيو بندكان تابلاو يكاتو خوايا دعاو باران وكاني روج عرفة لي خبولك لروج عرفة لي خوش با بسنور يا ربي رزقي بيب بخشا لروج عرفة هرشي دواك قبولي بك لفتني دنيا واخيرت رزقاري بك خويو مالو منالي يا ربي دعاكاني جيرابك قردني آزادك وقردني مجازاتك يا رب رحمتي خوت اي مهربان تريني مهربان كان خوايا بمان جيرا لبندور جيرا وكاني خوت يا أرحم الرحمين اللهم آمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسراني بريزو خوشويست سلام ورحمتي إخوائي قورو مهربانتان لبت عزيزان خوشويستان ججني همولايكتان بيروز بيت همو روجكتان ججنو شادي وخوشي وكامراني بيت عزيزان خوشويستان لروجاني ججني قربان دا برنامه طوافي دل بكمالك بابتي همرنگ ديتا خزمتان اميدكم ان شاء الله زياتر ججنكان من برازين اتوا وخواي پروردگار دلکان من پاک بکاتوا لهمو بغزو کینيك لهمو حسدو دوبرخيك وخواي پروردگار دلو دمو دستي املته يك بخا خواي پروردگار هر کسي دوستي راستقيني امگلو ولاتو خاكو نشتمانو دينيا سرفرازي دنيا و قيامتي بكات.

خلق لقوتي خوي محروم ببشكراوا جورا كان من هستي لبرسراويان نبو برامبر أم ملتا برامبر مجخوراني أم نشتمانا برامبر كسامان دوكاني أم نشتمانا بويا همو من ليان دل برين دا صلاة دارو جورا دبيت خزمت كاربه دبي سيبري همو خلقي هاولاتياني خوي بگريتوا بلي دبيت شاوي لفقير بي دبي خمخوار بي دبي وكو خوي برواني دا خلق اگر وانبو بيگومان او شعري مفتي بينجويني دي گريتوا كدلت گوريك بوكس نبي سيبري خوم بو بگيرم لدوري سري بوشكي بوشي ببم بميتري وقتي دركوي هستم لبري هر بو خوي دايم هولي جيان بي يا خوا او گورا بشي نمان بي گوري يكتاوي لفقير نبي دربست بجياني جوانو پير نبي كس لپوليكي دستي جير نبي جرگي بو ملت ويني قير نبي ميمل بمالو دجمن بجان بي يا خوا او گورا بشي نمان بي گوره يك دايم خمخوارت نبي مرهمي ايشو آزارت نبي جيگاي تنگانو هاوارت نبي حكيمي جستي بيمارت نبي اگر خاوني خاكي ايران بي يا خوا او گورا بشي نمان بي گوره يك چاتر لباب نبي بود رزگارت نكا لبندو لكوت جاره نپرسه هاوارو رو رود کلکشی نبه بو مندالو خود رنجی هر بو خوی بو برگونان بی یا خوا او گوره بشی نمان بی گوره یک وک خوی نروانه تمن خوی پلاو خود بیو منانی هرزن سرباقی اوش تالانو کشتن ریشهی سربستیم دربین لبن هر خوی قلو کاو شانو ملپان بی یا خوا او گورا بشی نمان بی.

بخشان الشعري برو التوحيد دشنينوا كاروان ديسان وهاتوا نكب نقلو نباتوا بهق بيشي ليوان ليو لأسماء وصفاتوا وتجلاي ناوي ذاتي دلبناوي أولي دداو خنشا بلاسي ددريو چاوازكا هورچخ ما خلید داو بهار آهنگ سازکا چاو لجوانی کی تیر نابیو جو میلی صد

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم

0: تفسيري رامان تفسيري رامان بور رفكرني آياتكاني قرآنو رامان لواتاو مبستكاني بشيوازي كيزانستي تفسيري رامان نوسيني ماموستا أحمد كاك محمود رحمتي خوالي لبيت فعندنا ووبيش كشكردني ماموستا ملا سرهنك
1: بسم الله الرحمن الرحيم سباس وستايش بو خواهي قورو مهربان درودو صلواتي بيشمان لسرياني پیغمبري عزيز و خوشويستمان صلى الله عليه وسلم بسراني خوشويست و باوردار لم القيدة دشينا خدمت آياتكاني قرآني پيروز لا سوري الحج آياتي 26 كخواهي قورو پر وردگار لم آياتان دا باسي درس کرني كعبو بانگوازي حجمان ودفرمي وقدفرمي
2: وإذ

0: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بين وبير أوكاتا كإبراهيم من لجيقاي كعبدا أنوادا وتيمان قيان كالكويدا دروستي بكا واتا أم بيتك إستا أوان بتيتيا أبرستن هر أوكات جيقاي يكتا برستي بو خومان دياري من كردوا ألا تشرك بي شيئا وتشمان بإبراهيم هيتش تيك مكبها ولوها وبشيمن
1: وطهير

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وما لكم بوتواف كارانو نيشخنانو ركوع برانو سجد بران فاق بكوا واتلك عبدا تنهاجي غي اواند بيتوا نك اواني بتيتيا افرستن

وأذن في الناس بالحج أي إبراهيم جاري حج بدا بناو خلق دا واتا جار بدا بابين بو زيارتي كعبة بنيازي حجوا جابود النياي إبراهيم وقيشني بانقا كي ببردم أفرمي يأتوك رجالا ببياديدين بولاد وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولا سر پشتي هموش تريكي لاواز لبر اوكل الرقا دولو درجة كان ودين بو حج بلي برزاني باوردار پاشان خواي قورو مهربان باسي بهرو قازان جكاني حجمان بودا فرمي وقدا فرمي

0: ليشهدوا منافع لهم تا اوان آمادهي قليل كالككاني دنياو دواروجيان ببن واتا آماده بون لو جيگدا كالكي آيني و دنياي تيايا همو كالكي بازرگاني و كومالايتيو آبوري تيايا ويذكر اسم الله في أيام معلومات ولا رجاني كي زان رودا واتا لرجاكاني قرباني كرندا بايادي خواب كنبلين لبيك اللهم لبيك على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سرسر بريني أوشتر مرو مالاتان خواب يعني داوة واتا بالكاتي سربريني حيواني قرباني دا تنها ناي خوابين
1: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
0: فكلوا منها وتان لقوشتي أو أجل قرباني بخون وأطعموا البائس الفقير وبشي أوانشي لابدن كبرسيتيان بيو ديارو تامزرون أوانش كبيانا وديارنيا هجارانو نداران حمويان ليبخون
2: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
0: ثم ليقضوا تفثهم لباشا با إحرام كيان لخويان بكنو سريان بتاشنو نينوك بكنو تشلكو تشاباليش لخويان بكنو ديار ماوي إحرام توزو تشلكو تشاباليان ليدانيشي جادوايش كاندني إحرام كان باكو خاويني خويان دكن وليوفوا نذورهم هروها نزر كانيان جيب جيبكن نزري حجو دياري وليطوفوا بالبيت العتيق وباتوا في مالي ديرينو باريزراوي خوابكن كما بس بي طواف الإفاضية إمام ترمزي رحمتي خوالي بأن فرمودي هنا وكفيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار بله هل لو كاتوا أو بانقدرا وتايستا مردوم درون زيك بهزاران كيلومتر برو كعبة رونو آمادي أوهمو كالكو قازان جابن حج عبادته كي جماعي سالانية وقال يسودو قازان جي معنوي ومادي تيدايا وأواني أعمال دبن بو أنجام داني أو فريزة قورية بلي برزاني باوردار باشان خواي قورو مهربانو پر وردگار لم آياتان دا باز لرزگرتن لو شي عراني واداي ناون دفرمي

0: عِندَ رَبِّهِ
1: ذلك ومن يعظم حرمات الله. برنامج حج آوايا كباسكرا جاتوش بتندي أو برنامج بقرو كاري بيبكا شياي باسي شهر كسيق ريزة فرمانا كاني خواه بقرو بقوريان دانيو لقناه خواه بباريزي فهو خير له عند ربه. أولاي پروردگاري بوي چاكترا مشريكا كان هندشتيان نسر خوان حرام وياساخ كردبو وكبحيرو سائبو وصيلو حام كخوا حلالي كردبون وكده فرمي
0: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
1: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم قوشتي وشترو قاو مرو بزنيشتان بهمو جوركاني وبو حلال كراوة أوانا بيلا قرآن دايا ساي حراميتي بوتان أخوين ريتوا وقل آياتي حرمت عليكم الميتة والدمودة حرام كراوة كان باس كراون اتر ايو بوتان نية بارزي خوتان حلال وحرام بكنو يا ساي جيان دابنين
0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: فاجتنبوا الرجس من الأوثان بتبرستنشتكي زور بين الخو بيسا سربريني آجل بوين بيسا جاكوايا اوش دبتان خودور بگرن شون كبيسن واجتنبوا قول الزور هروها ها والدانان بوخوا دروه کی گوریا کوایل همو گوتارو ته کی درو نابجو هلبستراویش دور بگرن شایتیدانی دروی نش کم تر نیله شرک وگلم فرموده ده که پیشوا احمد جراویتی و ده فرمی عدلت شهاده الزور الاشراك بالله و تشهاتینا حقی دروینها و کی شلگل شریک و بشیدانان ده بو خوای گورا
0: حنفاء لله غير مشركين به
1: حنفاء لله غير مشركين به هميشا هور بدنو دل پاك وراز بنو هربو خوا خو يقلاب كنوا ولا همو جور شركيك خولا بدنو هاولي بو دامنهم

0: شركو
1: ومن يشرك بالله هر کسی گاوروها و بشبو خواد ابنه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وكو اويل اسمان وبربيتوا وقلاي زبي كتبرهر لهوا وملو بلور لسري اماده بيتو بفرينو بارج بارشي بكا او تهوي به الريح في مكان سحيق ياخد بايكي بهزو قرز بيبا بوجيغايكي دورو چفكو ملي بشكيني او نمونيك سيكا هاول بخوا دابني چون کلاسوی برزی باور و اکویت چالی هر خواری تیاچونه و جیگه قایمی خویل دست داو پلور سری تیاکن.

0: عتيق
1: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لتوان انتا كاتي دياري كراو بو سربريني حيوانا كاني دياري كعبة جوارها كالكوسو ديان ليورغرن وكبكارهنانيان بو سواريو شيرو دو كراو ماست ثم محلها إلى البيت العتيق لپاشان جيگي بقرباني كردنيان لاي مالا ديرين بريزكي خوايا لحرم يان لميدادا سر أبردري وكخويدا فرمي هديا بالغ الكعبة يا وقت فرمي والهدي معكوفا أن يبلغ محله بريزاني باوردار هل سياقيم آياتنا داك خواهي قولو پروردگار لباسي آياتكاني حج دادا فرمي لهمو أين يقدا قرباني هبوا وقت فرمي
0: ولي

ولكل أمة جعلنا منسكا أم دياري قربانية ونبيتنها بو إيوبي بل كبوهمو أمتي أجل أمتاني بيشو دروشمي قربانيو خين رشترمان دانابو ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تالا سرسر بريني أو مرو مالاتك خوابياني بخشيبو نيوي خوابينو سباسي بكن

0: سلموا
1: فإلهكم إله واحد خوخواو پرستراوي ايو پرستراوي كي تاكو تنهايا فله أسلموا جاكوات ايو هموتان تنهام الكتيب أو بكنو تسليمي بريالكاني أو ببن
0: وبشر المخبتين
1: وبشر المخبتين مجدج بدبوبا دخوب كمزانو ملكتكارانا

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آواني كاتيناوي خوابرا دليان دا أشلك يو پر أبي لترسو هيبت والصابرين على ما أصابهم وخورا قريش النبران برهرنا رحاتي وبرايك دو شاريان أبي ملكش دبنو رخنيان نية والمقيم الصلاة آوانش دو يجكانيان بباشي أنجام لدن ومما رزقناهم ينفقون ولو ما رو ساماني بيمان بخشي وند بخشن آبم شويا خواهي قورا قجد عقيدة ودرش مكاني خواهي بيوز أكابي يكوا.

0: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله سربريني وشتري قلبي زلب وكردني بقرباني من كرده ماي نشاني جيبا جاكرني دروشت مكاني خوابوتان لشيلكاتو لشويني خويدا انجام بدري لكم فيها خير بيقومان كالكي زوري دنيا وقيامتيان تيايا بوتان لدنيا دا خيري زوريان لأبينو لقيامتش دا پاداشتيان بيورا گرن
1: فاذكروا اسم الله عليها صواف
0: فاذكروا اسم الله عليها صواف او دمي وشتركان ببيو وستاونو وسربرين آمادن ناوي خوان نسربين نبرين بسم الله الله أكبر ما بزلو شي صواف اويا وشتري قرباني لكاتي وستان دا هردو دستي تا اجنوي بيك ودبستري اتا لكاتي سربريني دا تكاني زور نداو هل نيد

0: معتر.
1: فإذا وجبت جنوبها جاكات هدواي سربرين لسر تنيشت كوتن وجيانيان تيانمو لجورا كوتن فكلوا منها ليان بخون وأطعموا القانع والمعتر ودر خواردي أمرو بشربنك داواناكو أمرو بيش بارسكا داوادكا بدن.
0: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: كذلك سخرناها لكم وقرام كرنيش تكاني ديكا وشتريش من بوغو ريوز ليا بورام كردون باساني سري دبرنو لكاتي بيويز ديشتا لكاتي بيويز تيجدا سواري دبن لعلكم تشكرون بشكو سپاس گزاریم بکن. برای زانی خوشویست بردوام خوای گورو پروردگار لباسی قربانی کردن دا رینمایی من دکاو پیمان دفرمه به پاکی قربانی بکن جا که فرمانیش به سربرینی وشترکان ادره و نبه لبر پیویستی خواب پیان چون که دفرمه

نال الله لحومها ولا دماؤها نغوشتيان ونخوينيان ناقات أخوا ولكن يناله التقوى منكم بلكو تنها باكي وباريزقارين يوي بيدقا كيقلابون وتانبو أو نقب قريشي كان آجليان سر أبريو خوينكيان بكعبدا هلسوي وتكانيشيان بيرن أكل

0: لكم
1: كذلك سخرها لكم أبوش وكدبين خواتشوار بياني بو إيوا كبيو رامكر لتكبروا الله على ما هداكم حتى أخوال برامبر أوريقي راستي نشان داون بقور الرأي بقرن
0: وبشر المحسنين
1: وبشر المحسنين مجدش بخير خوازانو چاكا كاران بدا أوانا بيريان چاكا بوچونيان چاكا خواپرستيان چاكا چاكي جأزانن كتون پيواندي بخواهو بكن حتى أخوال برامبر أوريقي راستي نشان داون بقور الرأي بقرن وبشر المحسنين مجدش بخير خوازانو چاكا كاران بدا اوانا كبيريان چاكو بوچونيان چاكو خواپرستيان چاكا چاكيش ازانن كچون پيوندي بخواهو بكن

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعای روژی عرفه، و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا اوی کبردوان بلی: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: أي گروه إيمان داران بو گياندني برنامه خواو لربازي خوا داو بو بدسهناني رزامندي أو ذاتا مالو سامنتان ببخشن نكن بدستي خوتان خوتان برو تياچونو نهامتي ببن چون که رزيلي و دزنو قاوي هو كاري تياچونو زليلي لدنيا داو سزاي خوايي لقيامت دا بلکو هميشه هول بدن خيرو چاكه بكن بگفتارو كردار بمالو سامن بخشين بيگومان خواي گورا چاكه خوازاني خوش دويد.
0: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

0: قتال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن منگی کی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لیده هندیتو انجام ددریت

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی باشترین نزاو دعا نزاو دعای روژی عرفه، و باشترین او دعایانش کامنو پیغمبرانی پیشون فرمویانا اوی کبردوان بلی: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: الحج أشهر معلومات.
0: رادیو حراب، رادیو حراب، دنگیک بو ایمان، دنگیک بو جیان، رادیو محراب، رادیو

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوش براني بريز إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله. أم برنامج من تايبة ببيروزي أم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة، يكم دروجي ماني ذي الحجة ك نوميني حاجيان وباشان يكم روجي ججني قرباني بيروز. خوي قورا كمخلوقاتي دروس كر هنديكي مفضل تركر لسر هنديكي لبناوي اوي كمخلوقات همي مسخر ابي بو انسان، وخلق لكم ما في الارض جميعا تسخير كراوة، وزوق انسان كانش هما جورا لبرأ وتفضيلكي جاواز دبير، ونفضل بعضها على بعض في الأكل بونمونا. لعالمي إنسانا لعالمي بشرا هندي بشر مفضلترن لهندي كان بيروسترن لهندي كان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ چون زاناو تيجيشتو أتيتا أستي تينجيشتو بيقومان زاناكا پیروستر لای خوا سبحانه و تعالی. لاستی ایمانا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وگیگنین مانا هر وها لاستی پیغمرکانا ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبورا. لاستی پیغمرانو لگل انسانی آسایی دیسان جاوازی که پیروزی کی تایبت هی با پیغمران اویش بوچی لپیناوی اوی خلکی باوریم پیبکن شوینیم بکون. هر و هر لمخلوقاتی تراوکو شوین سه شوین پیروسترن لشوینکانی تر، اکو کعبه مشرف، اکو مزگوتی پیغمبری خواه لمدینه علیه الصلاة والسلام، اکو مزگوتی اقصا لقدس شریف لفلسطینی داگر کراو. بوچی امسیانا تفضیل کراون پیروسترن لشوینی تر لپیناوی اوی خلکی شد ریحال نکن بو غیری امسیانه و مبستی زیارت بو غیری امسیانه نچن. هروها لکاتکانیش خوی تعالی خالقی کاتا هنده کات پیروستره لهنده کاتی تر. کاتا پیروزکان زورن وکو رمزان لچاو منکانی تره، وکو کاتی دوای نویجی فرز، وکو کاتی بان و تایبد ل لو مسافيا لو كاتاكا بان بيجاكا حي علتين كالي حي على الصلاة وحي على الفلاح. هروها باج بان لكاتي باران بارين، لكاتي شونيجا كخلكي نستون، لكاتي سحرة كساعاتي سيشاركي كي اميني بو باني بياني. امانا نمونا لسر كات ويكيق لو كاتا بيروزانا ام دروجي ماني ذي الحجة. خواه سبحانه وتعالى بوچی پیروزی داو به هنده کات لپیناوی اوی که انسانی مسلمان فرصت بهینه سود لو کاتانه ور بگری بو پرکردنوی که مکره کانی، بو توبه کردن، بو چاکردنی حالی خوی. چون که براستی پیویست من و تیشوی که زور زوره، چون که رگا که دوره. ام فضائلانه ام تایبت من دیانه کدراو بم دروجي سرتاي ماني ذي الحجة هندكي دقي قرآن وهندكي دقي فرمودي پیغمرا صلى الله عليه وسلم. لقرآن خواي متعال سوين أخوات بو دروجة بو دشوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر كاتيك خواي متعال سوين أخوات بمخلوقك خوي هلبتا أو مخلوقة گورو گرنگو خاون نفعی که نفعی هی سودی هی بو خلکی. لتفسیر ابن کثیره اجرت و بو امام شوکانی که ابن عباس و ابن زبیر و مجاهد و چندین صحابی و تابعی تر لگل اوان که لیال عشر یعنی عشری ذی الحجه و تأم دشوی که ایمتی آی دجین تا اگه نججن. لقرآن دیاری اکاد خواه
خوي تعالى فرمي با يادم بكنوا لروجي دياري كراوة لروج دياري كراوة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات با يادي خواب كان وذكري خواب كان لا روج دياري كراوة كان ولتفسير أو روج دياري كراوانا أم دروجيك عرزم كردن وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تأكيد كاتسر بيروزي أم دروجة بچندين فرمودة وكو لفرموديك ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل منه فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتحميد أو كما قال رواه أحمد هج روجانك خوي تعالى كرداري تشاكا خوشويزني للاي بقدر كرداري تشاكا لم دروجا هول بدن رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام هول بدن ذكري خواي زور تيابكن شكري خواي زور تيابكن تهليل لا إله إلا الله زور تيابكن لفرموديكي ترى كإمام بخاري تخريجي كردوا لقال أبو داود وترمذي لابن عباس ورضي خواي لسر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر هيج كرداري كي تشاكا خوشويزني لا إخوة بقدر أو كردارة تشاكاني كلم دروجة أنجام أدري عرزيان كر يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني لجهاديش خوشويستر لا إخوة فرموي ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بل لجهاديش قولتلا إلا كسيق نبي كشو بو غزا شو بو جهاد لبينا بخوا وخوشي ومالشي تياتشوا أول جهاية واتا أم دروجة عملي صالح تيايا زور زور محبوبة لا إخوة وخوشويست لا إخوة وخواك عملي صالحي بيخوش جيقلم آية حديثاني كهنا ما نوا ريزيكي تريشي هي أم دروجة كروجي عرفة روجي عرفات روجي نوهم يكلم زنجيرة دروجة روجي عرفات كبيغمري خواه أفرمي بتمام كروجوي أو روجة ببيت ماي سرينوي جناحي أمصال صاليدهاتو يعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم أو روجة بيروزي تاي لو زنجيريا كخواسويني بيدخوا عرزم كردن أو روجة كجوان وموعيدي مسلمانان لقل خوا سبحانه وتعالى لسر جبل الرحمة وكيوي عرفات وحزيجة كم بزانن عرفات منطقي حرمنية يعني شوينكي بيروزنية وكو مكة وكو مزدلفة وكو ميناء وانا أرضي حرمة وانا هدي واتا أو حيواني كسر دبري أبي لو سيشوينابي أقر سطحوش ترسر بري حاجي كلك لعرفات دروزنية حاجك يقرب قيرانيا بتمتع بستبيتي أبي لشويني حرام أبيت قدسيتي عرفات يا روجي عرفة أقرته بو زمنكي بو كاتكي كاتكي بيروزة لفرموديكا شر الناس خرابترين إنسان أو كسيك لكيوي عرفات ديت أخواري إيواري إيواري ججن شوي ججن ك إتر روجي نو هم تواود بيو حجاجة كان هموي أرون برو مزدلفة وأبي لدشتا بنون في غمري خو عليه الصلاة والسلام چادر هبوا نچو تناو چادر وإنسان واباشا لباسا ننوي لناو چادر ننوي لدشتا كابنوي سنة وهاية تواضع وخضوع بيشان دا برامر خواه سبحانه وتعالى حديثك أفرمي خرابترين كز للاي خواه أو كسيك لكيوي عرفات ديت أخواري إيوارا وباوري نية كخوالي خوش بوا أما خلاتي كي زور زور قوري بو حاجية كان كعرزم كردن سنة دوايا بروجو نبن أما إيمي مقيم سنة دوايا بروجو بين خلاتا كمان شيا خلاتا كمان سرينوي قناحي أمصال قناحي صالي داهاتو
هر و هلم زنجیره در روزه روزی دهمی تیاره روزی دهم للاي زوريني اهل علم كپيروستي شل عرفات پيروستر ل روزي عرفه عرفه او روزي ك اصلي حجكش الحج عرفه او نگرنگ بلام لو گرنتريش لاي زوريني اهل علم ك يوم النحر گرنترا بو چون كه رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر قورترين روج للايخوا روج قربانية يكم روج ججنة باشان دوهم روج ججن واتيان زيد الحجة يوم القر الاستقرار في منى أو روجيك مسلمان أتشن شو أمين ولا منى أبيش أرضي حرم وهيج تناقضك نية لنيوان أمدو حديثة أويان ريزك دا أنيبو عرفة وتعارفة روجي عرفة أقرب الرجوبي قناحي أمصال وقناحي صالي داها تودسرته لقورية أمي تريشان قورة تريشة لو كيوم النحر بيقلين ودواء ويوم القر وتروجي دوهمش جاء أم امتيازاتان أم تايبت من ديانا عرزم كردن بو حجاجة كانيشة وبو مقيم كانيشة بو هردو لايا باشا إيمكا أم تايبت من ديانا من بيست چی زور زور باشه بیکین خواهی تعالی لخو من رازی کین استفاده لم فرصت بکین یکمیان توبه بو همو هنگاویک برو رازی کردنی خواه سبحانه و تعالی ابی ایمه با درگاه و قاپی توبه بروید او توبهی که واجبه لسر همو مسلمانیک ابی توبه بکا و توبو الالله جمیعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اي ايمان نارين هموتان ابي توبه بكن فشيمان بن لكردار كانتان چونك تنها ريغي سرفرازي بريتيه لتوبه وتوبش چنجار يغوتو مانا بريتيه لا حسكردن بفشيماني بريتيه لا اقلاع وتوازلي هناني او گناحه خود هلكني لو گناحه لو بازني بيت دري عزمت هبي كيت نچي توسلي پيمان بدي بخوا كإتر أول راقري وهميشة نجي توسري ومرجي أقرهاتو ما في خلقي دلالابي أو ما فانش أنجان بدي أو قناحاني كعلاقيه بما في خواه سبحانه وتعالى أو دلنيابة لعرفاتا خوا سبحانه وتعالى ليت خوش بي ياخد أقرب رجوبي لو رجال ليت خوش بي أما أقر ما في خلقي دلالابي أو نخير أو مرجانهات بتديل توبة أبي أو ما فا غصبة إتر سمعتش كانوا ايتر ابي بروي بيني كيتوا او كسقرنا اعزانك قيمتينية امينتو لملتا تاروجي دواي فنا بخوا انجا دور كوتنو لهمو جورة قناحك لهمو جورة منكراتيك بريزان منكرات قناح كردن زورن جاري واهي هر فكر من اتشيبو قناحكي دياري كراو بلكو توربون جوريك لقناح دمار جيري جوريك لغناح عنادي وكل رقي وتوربونو قمان بران بربا مسلمانان امان همي كوسبن فرجينيكن لنوان ايمو حسودي وبغيلي وبغزوكينو دل رشي اما همي كوسبن وفرجينن لنوان دلمانو لنوان رزامن دي خواهي قورا زور جاربهوي امانو انسان مستحقي سزاي خواده بيت لوانيه مسائل تعبديات من نجور رجو من زور توابه ولم حسود بين برام بكسيك وبيغمري خواه فرميه إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسودي چاك كان أسوتيني وكو آگر چون دارد سوتيني خالكي تر نيت من هبه خالصا بخوا إشكين سود ورگرين لم موسمي عبادتا أم موسمي عفواتا كأم در رجية وأوي بتواني شو بيبو حج نورا على نور أو حجيك ليس له جزاء إلا الجنة بعداشتيني غير بحش نبي وأو إمكانيتي هبي قرباني بكات وقرباني كجل دوائر نيجي ججنة ودس بيكات حتى مغربي شوارهم روج أو ما وكيتي شونك بيغامر إخوة فرميتي كل أيام التشريق ذبح وحول بدأو كسيك قرباني لسرات نينو كينكا أو تشان روجة مولا لشي درنيني بلان بوي هي طبعا خوي بشوات
و سند و های لی بخواد خواه پی خوشه کل قربانی که خود بخوی خواه پی خوشه نو هم روش با روشو بی خواه پی خوشه تکبیری بکی زور ذکری زور بکی او سنت بداخ و خریک امری تنها حاجه کن خریکی تکبیر و ذکر مفروضه اما شمولی ایمش که مقی مکانش بکد لا فجری روش عرفه و بنسبت مقی مکان و عبیدس که بو تکبیراته بو ذکره چن شوازی که او شوازی که لولاتی ایمهای ابیش صحیحه کسی جار الله اکبر یک جار لا اله الا الله دو جار الله اکبر و کتایکی با ولله الحمد او ذکره مستحبه که بدنی برز بیلی بو پیاو ولا مالی خوتا لکولانا لسر جاده لشوینی ایشکتا بدنی برز با غافلکانیش هوشیان بیتا و سرخوان با تعظیمی خوادر کوید خوا فرمي ويذكر اسم الله في أيام معلومات خوا حزك أو ناواني خوي بأشكرا بوتري بأم سنة زيندو كينوا بلو كسانبين كطوبا من بركي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يا بدئ يا بدأ بمسي لفظها تو فطوبا للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي بعدي چه او طوبای او درختی بهشتی برکه او کسانن که سنتی پیغمبر زیندو اکنه و پاش اوی که خلکی او سنتان دمرینه هر وحان یوش کردنی سنت دعا کردن پارانوا صدقه کردن همو جور چاک کردنی یک لگل باکو دایکا لگل کسوکارا لگل دراوسیه لگل بیباوکا چون لای نخوش همو پروژه که خیری هبی با مسلمانان همو پروژه که شر دور خاطه ولا مسلمانان فیر کردنی علم بلاو کدنوی خیر بلاو کدنوی علم دزگرتنی فقیر و هجار ایتر ابوابی خیر نجمره معلوم جناب تانه و هول بدات او کسا خیر نجمره معلوم جناب تانه و هول بدات او کسا که او که عرضم کردن دلی صاف بی اولی بردنی هبی برانبر خلکی

ما كرت باسيب سبارد بم روجا بيروزانا هول بدين ك زين دويان كينو بعبادت خو رازي كين لخمان لم كاتا كرتا براستي چونك اجل كز نازاني كيديت كتو فرديت و لهمان كاتيشا بپارین ول اخوای متعال ک توفیق من بدا بو همو کاریک ک رضامندی ابی تیایا و توفیق من بدا بو او کارانا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد

0: هر کاتێکی شەو و ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێت، ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكا، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیکتر دا پرسن
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گورو گرنگکا کروجی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك داك اوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لداهاتو يشين نزيك داك خويان دبين نوو همو راست يكان يان بودر دكويت بلي لو دوا لدا هاتو يچين نزيق دا خويان دبين نوو راست يكان يان بو دردكويت
1: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: پیش باسي قيامت پروردگار گشت يچان بناو دروس كراوانو ديار دکان دا پیدکاتو دا پرسيت آیا زوی من وقلانكا بو فراهم نهناون؟ آیا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده توا وکانی ناو ناخی هروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ایو من بجود دروست نکردوه؟

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مغرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيشكش بكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجا روجيشي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريقب گريتبر

0: كرة خاسرة.
1: اما نكاتي خوي دانوت باشا ايمن لم قرانا دردينو زندو دكرينوا كاتيك بوينة ايس چي رزي و پروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية و دانوت اگر وابد قرانا ويشي زور زيان بخشا.
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
1: با خدانا ناسان چاك بزانن براستي او قرانا ويت تنها يكتي خورينا جادس بجي هر همو او خلق بيدار دبنوو زندو دبنوو لقو الرباني اللي برسينا ودا آما ددبن.
0: هل أتاك حديث موسى؟
1: انجا ديتا سرباسي سرگزشتي حضرتي موسى ودلخوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دداتا وودا فرمويت آيا بسرهاتي موسى پیگيشتوا؟

0: تخشى
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لگلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازيا پيبله باشا اوان ناكرد دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت

0: يرى
1: جاكاتيك بلا قورك بيشهاد كتنغان السامناك كالرويدا مبزد روجي قيامتا او روجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو در دخريت بو هر كسيك كبيبيني.

0: بلام اوی لپای و شکوی پروردگاری ترسابیت و حسابی با کرد بیتو جلوی نفسی گرت بیتو لهمو هواو هوسو آرزوی چی نادروست بگمان هر بهشت جگی مانو و حوانو و گزرانیتی
1: یسألونک عن الساعة ایان مرساها
0: پرسیار لیدکن ای پیغمبر درباره قیامت ككيو تكاتيك برباد بيت
1: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
0: جا تو لچوه دا زانيد كي برباد بيت تو لچوه و أو باس لچوه بيگومان كوتاي دنيا و برپابوني قيامات هر پروردگار دي زانيد
1: إنما أنت منذر من يخشاها
0: بيگومان ارچي تو تنها بيدار كروي او كسانيا كلو سات دترسن
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية او ضحاها
0: او روجيك قيامت برباد بيت بباوران وادزانن كتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك درجي جياني دنيايان بوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى
0: روي قرش كردو روي ورجرة ما بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان داريش النابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندیگ لسرانی قریشی کو کرد بو و با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردوید منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی ناخوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
0: جاتو تزانيت بلكو أوهات بيت تا دلو دروني خاوين بكاتوا ياخد آموشگاري ور بگريت تا آموشگاريكا سودي پي بگينيت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

برون اي حاجه كان برون دنيا بالايمشتا اللي قل ضايع شيب كين ضلما لا تانا وام نفس سركشو يا في يمن نيهشت وشرفي زيارة من في عطا بكري شيب كين ام نفس لا شكستو سنجين من دامن جيري خاكو خول بو بيلم خاكو خول نابري.

برونو بلند خدایا و هاتوری چون هاتنی اتینا کطایعی تامز رویانه هاتوین و تاسیدی دار من هیو بلین ترب الكعبة تامز روی لقاتین یا رب الكعبة برونو بلین هاتوین و شاگردی مسافی غنبرین و پر بدلو زمان تان هر لیره و بلین خواهیان وعجلت إليك ربي لترضى تخوازو برون حاجيكا برون كروشتن نقرينا وتابوني إبيتا ليني تخوا نقرينا تارنجي رخصاري سخاوة عزتي أبو بكر وعمر نقرن تخوا مقرينا تاشرمي عثمان لچاواني كرتا نتكي مقرينا تا نوری رخصاری علی رومتی روناک نکرده بن تخوا نگرینوا تا رقی جستی سوتا و آزردراوی بلال و عمار و یاسر نصران مگرینوا تخوا مگرینوا تخوا تا خمی خدیجو سوزی عائشو پروشی فاطمو لیبرانی اسمانهن و لگل خوتان برون حاجی کان بران تخوا خم هم مكاني شهيد ناصري سبحاني و قريان و كلبو سوز و هنس كاني احمدي مفتزاد ببن برانو بلين سبحاني بريد ورسان و قروي ولاتي غريبي سلامي بيا تحيات و صلوات و بندايتي يجيك ريس كردوا برانو بلين مفتزادة لتارانا و تاسنا فرميسكي ترو قرمو هناسي ساردي چان دوا برونو بلين مفتزادة دنيك لبندي انفرادي دا تامزرويانة چريويتي ودلي اگر ودمي هناسي تو نبايا امن چيبوم مگر هر خوا بزاني لتو وقي وسرماي حياتم تروسكيكي درون تامي جياني لمن بومن لمن فرزو نزيكتر هزار جانم لريت أربو نجياني حاج يكان تخوازو برونو بلين ما مصطفو هاد لسر قلاوة بانقا كدتري رشاو يكان وشهيد ناجي وشهيد باقي وشهيد صديق وسيد نجم الدين القكاني قرآنيا لها لبجقرم كردوه تخوا برون و بلين كاك دلير و كاك ناصح لبغدا و تا دربندي خان و شو آلاي لبرانيان هل كردوا برون برون تخوا برون و بلين سيدا مشير و هاولاني چبكي قلي إصلاح و كل مدانو دنگي أمليان بدياري و بادينان و دهوك و زافو بردوا برون تخوا زو برون گرخو من بجه دهیلن اوان زاو دعا کن من بجه نهیلن سکالا و شکوا من ببن برونو تخوا که روشتن صلاو و محبت و خوشویستی و هست و سوزی ناخ من ببن لوش زیاتر تخوا دل و روح و یان من ببن برون حاج یکم برونو بلین کاروان یک حج دوست بره ویا برونو بلين كاروانك حج دوست بري ويو نفس تازو نفس دريش لري خباتي بيسروتن ريزو صفي مرصوصيان بستوع يمش لرازي زكان يمش لرخلات كراوكان دس بنزا چاورواني نزاي خيري هموتانين چاورواني هنا نوي مجدي خيري سفرتانين چاورواني دياري دستي هموتانين شاورواني جستي ساغو دستي فاكو دلي زندوي يك يكتاني دساخوايا قبولك حجي جستو دلي شرف مندان قبولك قصري دلي تينوانو تامزرويان بنسيبكي زيارتي برمحبتي شجري

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

أي كوكروي روجي حسابو أي جامعي يوم الجمع إما أقرتي نهاتوين تعرفاتو نكراو نمان توانيوا كلوي خومانو خلقي وزاتي باكد بناسين بلام خوايان هر نو يجو هر روجي لمزقوتيكو هر جمعة وجماعتك لجامعيكو لمحشري مزقوتيك دا خومانو خلقي وزاتي باكد باشتر دناسينو لبري سامو بيمي ساحي محشر تماحي حسابي يسيراد القرمان دكات أيو كسي بكرموا مقامي برزو بلند دبخشي أي خواوان ديك كبي أنداز دبخشيتو لسروتت كم ناكات تو نكتنها بعد الدبخشي بلكو بكرم دبخشيتو ببخشنديت هنديتر محبوب دبيتو إيمش بدنيايك قصوروا دمانويت ملكتي معبوديت بين تو اي كريمي بهمتا لم دنيا مقام ابراهيم تبخشي باوكي اسماعيلو لو دنياش مقام محبود تبخشي تسرور الشيرين ومحبوبك يضل

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا 30 آيات هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک الذی

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

عن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: لسراني برزو خوشويس من دتوانن لسر امشا قولانا يولا رادوي محراب ببرن FM 104.9 MHz بناو شاري سليماني و دورو بري FM 106.3 MHz بو شاركاني كلارو كفريو دربني خانو باوانورو ناحي رزگاريو گندکاني تري گرميانو بشيق لگندکاني شارزو هورامان بو هورامانو شاروشکاني تولو بيارو خرمالو هنده لگندکاني شارزور لا سر شپولي 98.9 MHz دتوانن گول رادوي محراب ببرن رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: الحج اشهر معلومات
0: رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر